ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل.

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا

0: الله معتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر

ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد العجمي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أصبحنا وأصبح
2: أصبح

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نجدد الترحاب بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايل سات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب

0: غريبة، رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وقوله يريبك هو بفتح الياء وضمها، ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال: قال هرقل: فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. وعن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. وعن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الغد بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمع الدرس 53 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الأول والآخر. الأول والآخر اسمان من أسماء الله الحسنى، كما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أجاز بعض العلماء ذكرهما معا، الأول والآخر. وللعلماء في هذا الموضوع رأي لطيف، هو أن من أسماء الله الحسنى ما لا يجوز إلا أن يذكر الاسم وما يقابله معا. ينبغي أن تقول المعطي المانع، والرافع والخافض، والمعز والمذل، والنافع والضار، والقابض والباسط، لأن القبض للبسط، والضر للنفع، والإذلال للإعزاز، والأخذ للعطاء. يؤكد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي، يضر لينفع، يمنع ليعطي، يخفض ليرفع، يذل ليعز. بعض العلماء أجاز أن يذكر اسم الأول والآخر معا كالنافع والضار،

وجمع بينهما القشيري مضيفا إليهما الظاهر والباطن. لنا أن نقول الأول والآخر والظاهر والباطن معا، أربعة أسماء. أيها الإخوة، كما هي العادة دائما نبدأ بالمعنى الدقيق اللغوي لكلمة الأول. المعنى الأول للأول هو الذي يترتب عليه غيره، شيء يبنى على شيء، نتيجة تؤسس على مقدمة. الشيء الذي يترتب عليه غيره، هذا المعنى الجامع. التفاصيل: الأول المتقدم زماناً، طبعاً شعبان ثم رمضان، رمضان ثم شوال، محرم ثم صفر. الأول هو الذي يأتي أولاً زماناً، التقدم زماناً. المعنى الثاني: التقدم رتبة، فلان الأول على الصف، فلان الأول في الصناعة، الأول في التجارة، الأول في العلم. هذا التقدم تقدم رتبي. ومنه قوله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. لا يعقل أن يعلم الإنسان البيان قبل أن يخلق. هذا التقديم تقديم رتبي وليس تقديما زمنيا. المعنى الثالث: المتقدم مكانا. أنت في الطريق إلى حلب، حمص قبل حما وحما قبل حلب، فحمص أولا وحما ثانيا وحلب ثالثا. صار في تقدم زماني وتقدم مكاني وتقدم رتبي. المعنى الرابع: التقدم في التركيب، وهذا يستخدم في الصناعة. يعني تركيب المحرك أولا، ربطه بالعجلات ثانيا، ربطه بالكهرباء ثالثا، فصار في أولوية في الزمان، أولوية في المكان، أولوية في الرتبة، أولوية في التركيب. هذه المعاني الأربع مستفادة من معنى الأول. أما إذا قلنا الله هو الأول فلهذا معنى آخر، معناه أن الله سبحانه وتعالى لم يسبقه في الوجود شيء، لم يسبقه في الوجود شيء. لكن لا ينبغي أن تقول زمانا، لأن الزمن من خلق الله، هو خلقه. لم يسبقه في الوجود شيء هو الذي ينبغي أن نقوله في شرح معنى اسم الله الأول. في معنى آخر متعلق بالله عز وجل: الأول هو الذي لا يحتاج إلى غيره، كل شيء يحتاج إلى غيره ليس أولاً. هذه المنضدة تحتاج إلى خشب، إذن ليست هي الأول. الخشب يحتاج إلى أن ينبت، ليس هو الأول. النبات يحتاج إلى بذر، البذر ليس هو الأول. البذر يحتاج إلى نبات يخرج منه، النبات ليس هو الأول. فكل شيء يحتاج إلى غيره ليس أولاً. أما المعنى الثاني هو الشيء الذي لا يحتاج إلى غيره، هذا معنى الأول بالنسبة لله عز وجل. المعنى الثالث: الشيء المستغني بنفسه في وجوده. لو أن شيئاً يفتقر في استمرار وجوده إلى شيء آخر ليس أولاً، لكن المادة الأولية سبب استمراره. ما دام هناك شيء يعين على استمرار الوجود فهذا الشيء ليس أولاً، المادة الأولية هي الأول. فثلاث معان مستفادة من معنى اسم الله العظيم.

أول هو أنه لم يسبق وجوده شيء، والثاني لا يحتاج إلى غيره، والثالث المستغني بنفسه. هذا معنى الأول. أعرابي التقى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أين كان الله قبل الخلق؟ أين كان الله قبل الخلق؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام: كان الله ولا شيء معه. كان الله. طيب سؤال، كان هنا ماذا تعرب؟ أكثر طلاب العلم كلما رأى كان أعربها فعل ماض ناقص، أما هنا كان الله فعل ماض تام، أنه يكتفي بفاعله. كان الجو صاحيا ناقص، كان الحديد فلزة ناقص، كان الجليد ماء ناقص، أما كان الله تام. إذن هذه كانت تامة الكاملة التي تحتاج إلى فاعل، بمعنى وجد. كان هنا بمعنى وجد، أما كان الناقصة لا تعني حدوث عمل. بالمناسبة هذه الورقة إذا مزقتها هذا التمزيق حدوث عمل، الفعل التام يدل على حدوث عمل، أما الفعل الناقص لا يدل على حدوث عمل، يدل على زمن فقط. يعني إذا قلت الجو صاحٍ هذا تركيب اسمي، إذا قلت كان الجو صاحياً ماذا أضفت؟ المضي فقط. كان الناقصة لا تفيد حدوث العمل، تفيد مضي الزمن فقط. الجو ممطر، كان الجو ممطراً البارحة، فكأن كان شدت هذا التركيب الاسمي إلى الماضي شداً، إذن كان هذه ناقصة. أما إذا دلت كان على حدوث عمل أصبحت كانت تامة، إعرابها فعل ماض تام تحتاج إلى فاعل مرفوع. كان الله، وجد الله، الله لفظ الجلالة نائب فاعل. طبعاً في أدلة كثيرة في كتاب الله. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، اتق الله حيثما كنت، حيثما وجدت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام: كان الله ولا شيء معه. فسأله الأعرابي: والآن؟ فرد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: هو الآن على ما كان عليه. والحقيقة هذا الاسم العظيم ورد في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يعني من معاني هذا الاسم مهما أوغلت في النهاية تصل إلى الله. الله وراء كل شيء، سبب كل مسبب، هو الأول والآخر. أحياناً حدث، ما سببه؟ سبب آخر مادي. ما سبب هذا السبب؟ سبب آخر مادي. من مسبب الأسباب؟ الله هو الأول. يعني إذا تحركت نحو الوراء بسلسلة يجب قطعاً أن تنتهي إلى الله، هو الأول. طيب إنسان حرك يديه، طيب كيف حركها؟ لأنه حي. من أعطاه الحياة؟ الله جل جلاله، إذن هو الأول. حصل زلزال، من أحدث هذا الزلزال؟ هذا الزلزال اضطراب القشرة الأرضية، من جعلها تضطرب؟ الله هو الأول. أي حدث؟ لذلك قال تعالى: يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. بالمناسبة هذا المعنى له تطبيق رائع. الإنسان أحياناً يصاب بمصيبة، فلضعف توحيده

أو لجهله أو لضيق أفقه يصب جام غضبه على من جاءته هذه المصيبة على يديه. لو تعقل، لو كان توحيده أقوى لرأى يد الله هي التي عملت في الخفاء، لرأى يد الله فوق أيديهم. فلذلك ربنا عز وجل قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أن تصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. في آية أخرى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. في لام، هي لام المزحلقة، لام التوكيد، في توكيد معنى ولمن صبر وغفر، يعني قضاء وقدر جاء على يد إنسان. فالإنسان أحياناً ينقم على هذا الإنسان الذي أجرى الله على يديه هذه المصيبة. يعني لو فرضنا لا سمح الله ولا قدر طفل وقع من الشرفة نزل ميتاً، الأب يتألم أشد الألم وقد يتفطر قلبه، لكن يحقد على من؟ إذا كان قضاء وقدر. أما لو أن سائقاً دهس طفلاً، الأب في ساعة غفلة وفي ساعة غضب شديد ولنقص في توحيده يصب كل نقمته على هذا السائق. إذا عرف أن الله هو الأول، هو الأول في كل حادث، هو المسبب، هو مسبب الأسباب، طبعاً يأخذ حقه لكن لا يحقد. الحقد من لوازم الشرك. يعني في رجل عنده محل تجاري اختلف مع أحد موظفي المحل، هذا الموظف يعرف الدخائل والمخارج فأبلغ بعض الجهات عن بضاعة غير نظامية، فضبطت المستودعات وكلف بمبلغ كبير جداً غرامة لهذه المخالفة الجمركية. هذا صاحب المحل يعني بساعة من ساعات غضب أخرج مسدساً وأطلق النار على هذا الموظف فأرداه قتيلاً، فأوضع في السجن 30 عاماً. لو كان موحداً لما رأى هذه المصيبة من هذا الشخص، رأى يد الله فوق يديه وأن الله هو الأول، هو مسبب الأسباب. ولعل الله عز وجل أن يعوضه عن خسارته ولعل ذنباً ارتكبه. فالقصة إذا آمنت أن الله بيده كل شيء هو الأول لا تحقد على أحد. كما لو أن إنساناً تلقى ضربة بعصاه فهل يحقد على العصا أم على الذي ضربه؟ العصا لا تقدم ولا تؤخر. وينبغي أن تعلم أن الناس جميعاً حتى الأقوياء وحتى الأشرار إنما هم عصي بيد الله عز وجل. ألم يقل الله عز وجل فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون؟ إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وهذه الآية لها معنى دقيق جداً، يعني وحوش كاسرة مربوطة بأزمة بيد إنسان عظيم رحيم عادل منصف حكيم. فأنت ينبغي أن تخاف من هذه الوحوش أم من الذي يملك ناصيتها؟ المشكلة كلها في هذا المثل. فالكافر المشرك ضعيف الإيمان يخاف من الوحوش، والمؤمن يخاف ممن يملك أزمتها، فإذا اصطلح معه أبعدها عنه، أما إذا عصاه أرخى لها أزمتها فوصلت إليه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه الآية في سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن.

وهو بكل شيء عليم. وقد يمكن أن نرد هذه الآية إلى معنى الأول: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، يعني لم يسبقنا في الوجود أحد وما نحن بمسبوقين، كان الله ولم يكن معه شيء. وسيدنا الإمام علي كرم الله وجهه مرة سئل: أين الله؟ فقال: متى كان الله؟ متى كان الله؟ فأجاب إجابة رائعة، قال: ومتى لم يكن؟ متى كان؟ قال: ومتى لم يكن؟ والعلماء يقولون: لا ينبغي أن تسأل أين الله، لأن الله خالق المكان، المكان من خلقه، ولا متى كان الله، لأن الله خالق الزمان، هو خالق المكان والزمان، والمكان والزمان من خلقه. الأول لكل ما سواه، المتقدم على كل ما عداه. الأول لكل ما سواه، كل ما سوى الله يأتي بعد الله، من دون الله هو الأول، والمتقدم على كل ما عداه. هذه الأولوية ليست بالمكان ولا بالزمان ولا بأي شيء في حدود العقل أو محاط العلم. يقول بعض العلماء: الله سبحانه ظاهر باطن في كونه أولاً، هو الأول أظهر من كل ظاهر، لأن العقول تشهد أن المحدثات لها موجود متقدم عليها، فكونه تعالى أولاً واضح جداً من هذه الجهة. كل شيء حدث، كل شيء محدث له محدث، كل شيء موجود له موجد، فمن بديهيات العقل أن الموجد قبل الموجود، وأن المحدث قبل الحادث، وأن الخالق قبل الخلق، وأن المدبر قبل المدبر، وأن الرازق قبل الرزق، وهو الأول أبطن من كل باطن. لأنك إذا توغلت في الشيء وتوغلت فيه وتوغلت فيه تصل إلى الله. هو الأول أظهر من كل شيء، وهو الأول أبطن من أي شيء. قال: كل ما أحاط به عقلك وعلمك فهو محدود بعقلك وعلمك فيكون متناهيا. يعني مثلا نجمة تبعد عنا 4 سنوات ضوئية، مسافة بعيدة جدا، نحتاج في قطعها بمركبة أرضية إلى 50 مليون عام. في نجم أبعد، نجم القطب، يبعد عنا 4000 سنة ضوئية، في نجم أبعد 24,000 مليون سنة ضوئية. يا ترى هذه المجرة هي حدود الكون؟ لا. والشيء اللطيف أن هذه المجرة التي اكتشفت حديثاً والتي تبعد عنا 24 مليون سنة ضوئية كانت في هذا المكان الذي وصلنا منه ضوءها قبل 24,000 مليون سنة. أين هي الآن؟ لا يعلم إلا الله. يعني كل شيء نرصده بالمراصد، المكان غير حقيقي. مجرة كانت في مكان وأطلقت شعاع، هذا الشعاع سار بسرعة 300,000 كيلومتر، وصل إلينا بعد 24,000 مليون سنة. طيب هذا النجم أين صار الآن؟ هل تصدقون أن بعض المجرات سرعتها تقترب من سرعة الضوء؟ سرعتها 240,000 كيلومتر بالثانية، الضوء 300,000. بعض المجرات سرعتها 240,000 كيلومتر بالثانية. فإذا كان هالنجم اتحرك بسرعة 240,000 كيلومتر بالثانية، وكان بهالمكان قبل 24,000 مليون سنة، أين هو الآن؟ أين حدود الكون؟

مهما تخيلت الكون واتساعه فهو عقلا محدود. لماذا هو محدود؟ لأنه من دون الله حادث، الحادث متناهي، الحادث متناهي، أما الله عز وجل غير متناهي. لذلك أيها الإخوة، في مشكلة هي اجتماعية ونفسية ودينية بآن واحد. الإنسان يشعر بما يسمى سعادة أو يتوهم السعادة ما دام شاباً، لأنه يتحرك نحو المجاهيل، ما أخذ شهادة عليا، أخذ شهادة عليا، أحاط بها، استوعبها، سئم منها، بحث عن زوجة، تزوج، أنجب أولاد، اشترى بيت، اشترى مركبة، دخله، أكل، تنزه، فعل، بعدين شعر بالملل. لماذا؟ لأن النفس فطرها الله فطرة عالية، فطرها على أن تسعى لللانهائي، فإذا قنعت بالنهائي سئمت. تجد حقيقة أن الإنسان بعد الأربعين يعني يغلب عليه السأم، أكل أكلات طيبة حتى شبع، وتنزه، وساح بالعالم، ما في شيء جديد عنده، كله مكرر. إذا كان صباحاً جلست للطعام، أنت حتتفاجأ أنه في أكل ما بتعرفه سابقاً، كاست هالشاي، قطعة هالجبنة، قليت بيض، يوم فول، يوم حمص، وبعدين شو في جديد يعني بالطعام؟ في الظهيرة شو في جديد؟ هالخضر الموجودة، طبخة وفاكهة، السرير سرير، النوم نوم، الأكل أكل، الأشياء كل شيء له حد. فهذه النفس البشرية في الأساس مصممة على أن تتجه إلى المطلق، فإذا قنعت بالمقيد هي أكبر من أي قيد، لذلك تشعر بالسأم. أحياناً مثل بسيط، إنسان ذو طاقات كبيرة جداً ضعه بمكان بلا عمل بيحترق، إنه طاقته كبيرة والعمل محدود. أما لما الإنسان يتجه إلى الله انتهى السأم، إنه الله مطلق لا نهائي. لذلك أنا أقول وأنا أصر على ما أقول، المؤمن لا يشيخ إطلاقاً، شاب دائماً. ما هو الشباب؟ الشباب أن تكون أهدافك أكبر من حياتك، أن تكون أهدافك نبيلة أكبر من حياتك، فأنت في شباب دائم. أما إذا أهدافك كلها مادية، الأشياء المادية محدودة، أنت أكبر من المادة. فلذلك من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فإذا أردت ألا تشيخ وألا تهرم وأن تكون في شباب دائم، فاتجه إلى الله واجعل الله عز وجل مقصودك ورضاه مطلوبك، اجعل هدفك الآخرة، فأنت في شباب دائم. لذلك أنتوا لاحظوا، حتى الناجحون في حياتهم، حتى الأعلام المتألقون في الصناعة، في التجارة، في الزراعة، في العلوم، في الوظائف، في مراكز القوى، أي إنسان متألق ما دام أهدافه مادية، أهدافه المادية أصغر من طاقاته الكبرى. أما إنسان واحد يسعد طوال حياته هو إنسان اتجه إلى الله، الله لا نهائي له. قال بعض العلماء: الأول في وصفه تعالى بمعنى القديم الأزلي لا ابتداء له، وقيل الأول بلا ابتداء، الموجود بذاته قبل وجود مخلوقاته، وكان الأول لأنه كان موجوداً ولا شيء معه. يعني مهما أوغلت في القدم، مثلاً نحن عايشين بعام بالقرن العشرين، توغل بالقرن التاسع عشر، الثامن عشر، السابع عشر، السادس عشر، خامس عشر، رابع عشر، ثالث عشر، القرن السابع، الثالث، الثاني، الأول، ما قبل التاريخ إلى نشوء العالم، أين تصل؟ إلى الله، هو الأول.

الأول، هو الذي أنشأ العالم، كان الله ولم يكن معه شيء. طيب، تحرك نحو المستقبل. القرن 21، عام 2000، عام 2010، عام 3000، عام 50,000، وإن كان كما قال النبي بعثت والساعة كهاتين. لو انتهت الحياة الدنيا، ماذا بعد الحياة الدنيا؟ الله هو الأول والآخر. إن تحركت نحو الماضي، الله هو الأول، نحو المستقبل، الله هو الآخر. قال: أما الآخر فهو الباقي سبحانه. معنى الآخر أي الباقي بعد فناء خلقه. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أخواننا الكرام، الإنسان العاقل يربط مصيره بمصير الأزلي الأبدي الباقي الآخر. أما لو ربط مصيره بأي شيء آخر، هذا الشيء الآخر سيفنى. قالوا: الآخر هو الباقي بعد فناء خلقه. يعني الإنسان يعيش ويتعلم ويكسب المال ويسكن ويأكل ويتحرك ويسافر، ثم تكتب نعوته، ثم يوضع في القبر وهو صندوق العمل. قال بعضهم: الآخر الدائم بلا نهاية. نحن في عندنا قلق عميق. الإنسان أيام تكون حياته منتظمة، حقق نجاحات في حياته، بس هناك موت، هناك نهاية لهذا النجاح. كل عصر له رجال وله تجار وصناع وموظفون وأقوياء وأغنياء وأذكياء، عاشوا ترفهوا أكلوا شربوا تمتعوا، ثم طواهم الردى. يعني قف أمام سوق الحميدية، المحلات على الصفين. قبل 60 عام كل أصحاب هذه المحلات لم يكونوا في هذه المحلات، وبعد 60 عام في الأعم الأغلب هناك طقم آخر من الناس في هذه المحلات. أبداً، البيوت المتنزهات، يعني المدن الساحلية كان فيها الرومان قبل الآشوريين، الآراميين، بعدين العرب، المسلمين، جاء الصليبيون، جاء المسلمون، بالنهاية الله هو الآخر. قال: من أدب المؤمن مع هذا الاسم، اسم الآخر، أن يكثر من ذكر هذا الاسم حتى يتجلى لقلبه النور الظاهر، وأن يفر من دار الفناء إلى دار البقاء. مرة وقف أحد الشعراء أمام إيوان كسرى، وله قصيدة في وصف إيوان كسرى. يعني أين مصير هذا الإنسان؟ لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها، دول من سره زمن سأته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان. ورد في بعض الأدعية: إلهي أنت الآخر لك البقاء، وأنت الدائم والجميع هباء، فاجعل لنا قسطا من نور اسمك الآخر، فنحيي به الظواهر والسرائر، فلا نشهد إلا الباقي بالباقي، ولا نصل إلا إلى مقام العالي الراقي. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى له في اسم الأول والآخر تعليقات لطيفة جدا. تقول: فلان أول من فلان، دائما الأول في تفضيل، فلان أول، أول بالنسبة إلى إنسان آخر. يعني هذا المعدن أول رتبة، الذهب قبل الحديد من حيث القيمة، فدائما الأول في مفاضلة. كلمة أول في معه شيء، كان أول عليه. طيب، يقول الإمام الغزالي: اعلم أن الأول يكون أولا بالإضافة إلى شيء، والآخر يكون آخراً بالإضافة.

بالإضافة إلى شيء، وهما متناقضان، فلا يتصور أن يكون الشيء الواحد من وجه واحد بالإضافة إلى شيء واحد أولاً وآخراً جميعاً. يعني مو معقول يكون هذه اليد قبل الكأس وهي يد واحدة وبعدها شيء، خلاف المنطق. شيء مضاف إلى شيء، وهذا الشيء نفسه مضاف إلى شيء آخر، إلى الشيء نفسه، والأول مضاف أول والثاني مضاف آخر، هناك تناقض عقلي. حل هذا الإشكال بالشكل التالي، قال: هما متناقضان، فلا يتصور أن يكون الشيء الواحد من وجه واحد بالإضافة إلى شيء واحد أولاً وآخراً. فما دام الأول يجب أن يضاف إلى شيء والآخر يجب أن يضاف إلى شيء، فينبغي أن يكون هذا الشيء شيئين. مثلاً ممكن نقول هذا الكأس قبل الكتاب وهذا الشريط بعد الكتاب، ممكن. أما هذا الكأس قبل الكتاب بعد الكتاب وقبل الشريط، ممكن. إذا اختلف المضاف إليه ممكن أن نجمع بين الأول والآخر، الكأس بعد الشريط وقبل الكتاب واحد. أما شيء واحد مضاف مرة إضافة أولوية ومرة أخروية والمضاف إليه واحد، هذا الشيء يرفضه العقل. لذلك قال: إذا نظرت إلى ترتيب الوجود ولاحظت سلسلة الموجودات المرتبة، فالله تعالى بالإضافة إليها أول. إذا نظرت إلى الموجودات، الله تعالى أول الموجودات، إذ الموجودات كلها استفادت الوجود منه، الله أوجدها فهو أول. وأما هو فموجود بذاته، وما استفاد الوجود من غيره. الله عز وجل وجوده ذاتي، أما كل ما جاء بعده وجود الكون كله مستفاد من وجود الله عز وجل. فالوجود ليس ذاتياً، وجود معلول بالموجد، أما الله عز وجل وجوده ذاتي. ومهما نظرت إلى ترتيب السلوك، هلأ في أحداث ومسالك، ولاحظت مراتب منازل السائرين فهو آخر. في نهاية المطاف تجد الله أمامك. فإذا أضفنا إلى الموجودات فهو الأول، أما إذا أضفنا إلى الحركة فهو الآخر. نهاية المطاف، نهاية السعي، نهاية الحياة، نهاية كل عمل الله جل جلاله، إذ هو آخر ما يرتقي إليه العارفون، وكل معرفة تحصل قبل معرفته فهي مرقاة إلى معرفته. لذلك قالوا: نهاية العلم التوحيد، مهما تعلمت مهما درست نهاية النهاية التوحيد، وأعلى مرتبة علمية أن تعرف الله، فهو آخر بالإضافة إلى السلوك، بالإضافة إلى الموجودات فهو أول، بالإضافة إلى السلوك والحركة فهو آخر. منه المبدأ أولاً وإليه المرجع والمصير آخراً. هل معنى هذا له علاقة بحياتنا؟ الإنسان سافر، تاجر، جمع مال، أسس أعمال، نجح، تألق، مصيره إلى الله، إن إلينا إيابه. اذهب إلى أين شئت، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، هو الآخر. بجوز تركن لإنسان، تركن لجهة، تركن لجماعة، تركن لمالك، تركن لقوتك، في النهاية أنت مع الله، مصيرك إليه. الإمام القشيري يقول: الأول في وصفه القديم الأزلي الذي لا ابتداء له، والآخر في وصفه بمعنى لا انتهاء له. الأول لا ابتداء، الآخر لا انتهاء، ولا انقضاء لوجوده.

هو الأول بإحسانه والآخر بغفرانه، الأول بإحسانه والآخر بغفرانه، الأول بالهداية والآخر بالرعاية. الإمام الرازي يقول: الأول والآخر، فذكر عدة عبارات، منها الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الأول بعرفان القلوب والآخر بستر العيوب، الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، الأول قبل كل شيء بالقدم والأزلية والآخر بعد كل شيء بالأبدية والسرمدية، الأول مبدي كل أول والآخر مؤخر كل آخر، الأول بالوجوب والقدم والآخر بالتنزيه عن الفناء والعدم. يعني أينما ذهبت أو غلت في القدم فهو الأول، وأينما سعيت وتحركت وطرت وغصت وسافرت وتخطيت فهو الآخر. الإنسان وين ما مات مصيره إلى الله. الأول بالخلق والآخر بالرزق، الأول بلا مطلع والآخر بلا مقطع، الأول هو الذي ابتدأ بالإحسان والآخر هو الذي تفضل بجميل الإحسان، الأول بالإسعاد الآخر بالإمداد. هذه كلها معاني فرعية مستفادة من الأول والآخر. أما أدب المؤمن مع الأول، أن يكون أول الناس سبقاً بالخير، كن أول الناس بمعرفة الله، كن أولهم بطاعته، كن أولهم بخدمة عباده، وآخرهم تعلقاً به. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذه الكلمات: يا كائن قبل أن يكون شيء، المكون لكل شيء، والكائن بعدما لا يكون شيء، أسألك بلحظة من لحظاتك الحافظات الغافرات الراجيات المنجيات. لحظة من لحظات الله الحافظات الغافرات الراجيات المنجيات. الإنسان بيكون يعني في مجتمع ملء السمع والبصر، بلحظة واحدة يصبح خبراً وانتهى الأمر. أيها الإخوة الكرام، عود على بدء، ينبغي أن نذكر بعض أسماء الله الحسنى مثنى مثنى: الأول والآخر، والظاهر والباطن، والمعز والمذل، والمعطي والمانع، والرافع والخافض، والنافع والضار، والقابض والباسط، لأن الاسم السلبي هو من أجل الإيجابي. يعني أحياناً الله عز وجل يفقر ليغني، أيام الله عز وجل يذل إنساناً ليتوب من ذنوبه ثم يعزه، أعلى أنواع العز، يفقره ليغنيه، يحجبه ليقربه، أحياناً يهينه ليعلي مقامه. فالإنسان المؤمن صابر على قضاء الله وقدره، وهو يعتقد اعتقاداً جازماً أن كل شيء في الحقيقة خير. لذلك قال تعالى: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. دققوا في كلمتين: إن يمسسك وإن يردك، ما الفرق بينهما؟ إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير. لماذا جاء مع الخير الإرادة ومع الشر الإمساس؟ لأن الله عز وجل لا يريد إلا الخير، أما إذا أنزل ضر بإنسان

هذا الضر ليس مراداً لكنه لا بد منه. أحياناً الابن غالي جداً على والده، لكن الأب في بعض الحالات النادرة يجد أنه لا بد من تأديب هذا الغلام فيضربه، وربما يتألم الأب أشد

0: تسير، أليس فيها مكابح؟ المكابح تتناقض مع الهدف من صناعتها، صنعت لتسير فيها مكابح، لكن المكابح ضرورية لسلامتها. الإنسان خلق ليسعد، لكن المصائب والآلام كالمكابح تماماً، ضرورية لسلامته. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذا الإنسان يعني أدرك أن كل شيء يبدو له شراً هو خير مبطن، وأن وراءه هدف كبير، لذابت نفسه محبة لله عز وجل. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءت الأمور على ما يريد قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءت على خلاف ما يريد قال الحمد لله على كل حال. ودائما حسن الظن بالله وحسن الظن بالله ثمن الجنة. أيها الإخوة الكرام، في الدرس القادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى اسم الظاهر والباطن، ونكون قد مضينا في بعض الأسماء التي ينبغي أن تلقى وأن تدرس مثنى مثنى، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مستمعين الكرام مع برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: في الصيف الجو نار والمية والغبرة تنزل عليك من سابع جار، شو الحل يا مختار؟
4: الفريد للألمنيوم عنده شبابيك وبواب عازلة للحرارة والصوت والغبرة والمية كمان.
5: شركة الفريد للألمنيوم لتنفيذ كافة أعمال الألمنيوم والواجهات والمطابخ والديكور بأعلى المواصفات العالمية وتنفيذ احترافي. عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك. 079-990-678-1. شركة الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
8: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
9: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
10: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
11: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
12: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى رخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية، وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين دابوق الزرقاء وإربد والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تعالى بذكر أوامره ونواهيه عند مواضع العمل بها، نقف عند قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صدق الله العظيم.
1: يقول المفسرون: تذكروا أوامر الله تعالى ونواهيه، فتبين لهم الحق من الضلال والرشد من الغي والخير من الشر، فعملوا بالأوامر وانتهوا عن النواهي، وذلك من تقوى الله عز وجل.
0: ثم نقف عند قول الحق تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صدق الله العظيم.
1: يرى السلف الصالح أن التقوى باب عظيم من أبواب ذكر الله تعالى، لأن المتقي

0: لا يتقي إلا وهو يتمثل من يتقي ويذكر أوامره ونواهيه، ثم تميل نفسه إلى العمل بها. وفي ذلك يقول ابن عباس راويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده. صدق رسول الله.
1: ولقد نزل الله تعالى القرآن الكريم ليكون هداية ونورا للمتقين خاصة، حيث قال عز من قائل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
0: في تفسير هذه الكلمات البينات من كلام رب العالمين يقول واحد من السلف:
2: إنما خص الله القرآن بكونه هدى للمتقين، مع أنه صلى الله عليه وسلم بعث لكافة الناس، لأن المتقين لما كانوا هم المنتفعين بالهداية خصهم الله تعالى بالذكر مدحا لهم، حيث أخلصوا له في العمل وطهروا باطنهم من العقائد الزائفة وزينوه بالعقائد الصحيحة والأخلاق الحميدة، وعملوا بأوامره ونواهيه، فآمنوا بالغيب أي بما غاب عنهم مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كنعيم الجنة وعذاب النار وحديث الملائكة وما شاكل ذلك من العالم الذي لا اطلاع للبشر عليه، ثم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمنوا بالقرآن الكريم وبما سبقه من الكتب المنزلة، ثم علموا أن الآخرة حق وصدق وما يتبعها من الحساب والسؤال والجنة والنار.
1: وفي تفسير قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يقول السلف:
3: أتقاكم أي أكثركم خشية لله تعالى وإقبالا على الطاعات وعملا بالأوامر والنواهي وإقامة للشرع. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة، ثم يقول الله عز وجل لهم: طالما كنتم تتكلمون وأنا ساكت فاسكتوا اليوم حتى أتكلم. قلت: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأبيتم أنتم، فقلتم: لا، بل فلان ابن فلان، فرفعتم أنسابكم ووضعتم نسبي، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم، فسيعلم أهل الجمع من أصحاب الكرم، أين المتقون. صدق الله ورسوله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. صدق الله العظيم.

0: ومع المحبين الذاكرين العارفين نلتقي.
1: ومجلس ذكر يجمع الناس حافل.

0: أحب لأرباب الغرام من العمر، قد اجتمعوا لله والله قصدهم، ومن يقصد الرحمن مهتم بالغير. تمكن حب الله منهم حياتهم، ففاض الهوى بالروح والقلب والصدر. هم أدب التقوى، هم نفحة الهدى، هم درة الأيام، هم سادة الدهر.
1: وقفنا على تقوى الإله نفوسنا، ودمنا على الإيمان ممتثل الأمر، فتمت لنا من روحه روح حكمة ظفرنا بها من عالم الغيب والسر. إذا صح بدء المرء صح انتهاؤه، فمن حسن الأولى فأخراه في خير. وحسبي أن الله قصدي وملجئي، ومن قال يا الله طوق بالأجر.
2: الله.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: الفجر فاتحة مباركة لعطاء متجدد، وباب واسع لأقباس النور ومواكب الرزق. الفجر نداء خفي اتبعه تسمعه، صاحبه يقودك إلى مساكب الجمال والغلال. تأمله يمنحك المتعة والرغبة في مواصلة المسيرة إلى محطات النهار وكنوزه الوفيرة. اسأله تلقى جوابه في المصنع والمتجر والمدرسة والجامعة والمشفى، وفي الحافلة والقافلة الميممة شطر أنبل الأهداف وأسمى الغايات. انظر كيف يجيء الفجر بلا ضجيج أو زحام، كيف يلوح ندي الطلعة صافي الأديم، كيف يتهادى موكبه الشفاف شراعا من بهاء ونور، كيف تنساب موسيقاه في آذان المخلوقات، ويملأ إيقاعه الطرقات والباحات. فلتفتح نوافذك وذر قلبك يناجيه بخفوت مسموع وإيمان وخشوع. لقد هل الفجر على وطن غال ومجيد، فارسه الهاشمي المفدى قدوة لشعبه ووطنه، ومصباح حاضر ونبراس غد. فاحمه يا رب واحفظه على المدى قائدا وسيدا وإنسانا متفانيا في سبيل وطنه وشعبه. لقد شق الفجر درب الحياة، فخرج السعاة لخير الأسر وإسعاد الأبناء، يشقون أردية الصعاب ويبددون ظلمة الليل، وقد آزرهم نور القلب وغذاهم أمل الدرب بكل قوى الإيمان. فاحفظ يا رب سواعدهم وامنحهم كل قوى الرحمن، كي يثمر هذا الغرس الطيب كي يرتفع البنيان.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟

0: الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة، صالة الجمباز والبادل وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق، وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب PVC، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
2: طبعاً إن شاء الله رح نضحي.
1: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
2: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، بقطعوها وبنظفوها وإحنا بنوزعها زي ما بدنا، وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
1: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
3: مطعم وملحمة الليث بفروع مختلفة.
2: للتواصل تليفون 0795-479-905.
3: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بيروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار، وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
6: يلا فصل مطبخك عبكير.
7: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبناء

0: آفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
5: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن. تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة. كيف؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة

الكرام مع الدرس 38 من دروس سورة الأنعام ومع الآية الواحدة بعد 100 وهي قوله تعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. أيها الإخوة، معنى بديع أنه خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. الإنسان في كل مخترعاته رأى شيئاً في الطبيعة فقلده، فإن صنع الغواصة فتقليداً للسمكة، وإن صنع الطائرة فتقليداً للطائر، وإن اكتشف العجلة فرأى شجرة تتدحرج فانطلقت من هذه الصورة فكرة العجلة. فأي شيء تصورته هو مأخوذ من شيء سابق. إذاً الإنسان حينما يصنع شيئاً أو حينما يدعي أنه اخترع شيئاً فلا بد من مثال سابق كان في مخزونه، من هنا انبثق هذا الشيء. فالإنسان مثلاً خلق شيئاً تجاوزاً، أقول من كل شيء، شيئاً من كل شيء، لكن خالق السماوات والأرض خلق كل شيء من لا شيء. ففرق كبير بين أن تقول الإنسان صنع شيئاً من كل شيء وبين أن تقول إن الله خلق كل شيء من لا شيء. إذن هو بديع السماوات والأرض، لكن الله سبحانه وتعالى سمح لذاته العلية أن يوازنها مع خلقه، فقال تبارك الله أحسن الخالقين. فالإنسان كيف سماه الله خالقاً؟ سماه خالقاً مجازاً مشاكلةً، لأنه اخترع آلة تصفية للكلية حجمها بحجم هذه الطاولة، ويجب أن يستلقي المريض إلى جانبها 8 ساعات، ولا تستطيع هذه الآلة مهما دقت وتطورت أن تنقي الدم من حمض البول كلياً، لا بد من نسبة تبقى، وهذه النسبة تسبب آلام وشدة نفسية وكآبة. لكن هذه الكلية التي خلقها الله عز وجل تعمل بصمت وبلا ضجيج ودون أن تعطل عن عملك، وأنت تعمل وأنت تسافر وأنت في مكتبك وفي معملك وفي الطريق تمشي الكلية تعمل، والدم يقطع فيها طريقاً طوله 100 كيلومتر يقطعه في اليوم 5 مرات دون كلل أو ملل، واحتياطي الكلية 20 ضعف، يعني الكلية الواحدة فيها احتياطي 10 أضعاف لحاجة الإنسان إلى التصفية. فلو وازنت بين كلية صناعية بحجم هذه الطاولة ولا تؤدي مهمتها تماماً وهي عبء على الإنسان لا بد من أن يستلقي إلى جانبها ساعات طويلة، ولا بد من أن يدفع كل جلسة تقريباً 3000 إلى 4000 ليرة بأسعار مخفضة وفي الأسبوع 2 أو 3 مرات. أما الكلية التي أودعها الله في الإنسان حجمها كحجم البيضة، تعمل بانتظام بصمت بلا ضجيج بلا صوت. فلو وازنت بين كلية صناعية وكلية طبيعية لعرفت معنى قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. لو وازنت بين عين، هذه العين التي ترى بها رؤية شفافة شفافية تامة، لأن قرنية العين زودها الله بطريقة متميزة في التغذية، فقرنية العين طبقة شفافة لا تتغذى عن طريق الشعريات كأي نسيج في جسم الإنسان، بل تتغذى عن طريق الحلول أي التسرب.
من أجل أن تكون رؤيتك صافية تامة بشفافية تامة. هذا من تقدير الله عز وجل. وأما الشبكية فتقريبا حجمها ميلي متر وربع، فيها 130 مليون مخروط عصية، بينما بأحدث آلة تصوير رقمية احترافية بالميلي متر مربع لا تزيد مستقبلات الضوء عن 10,000. أما في شبكية العين ففي الميلي متر مربع في 100 مليون مستقبل ضوئي، من أجل أن تفرق بين 8 ملايين لون. ولو أن اللون الواحد درج إلى 800,000 درجة لاستطاعت العين السليمة التفريق بين درجتين. فتبارك الله أحسن الخالقين، بديع السماوات والأرض. لو ذهبنا نتحدث عن الموازنة بين خلق الإنسان وخلق خالق الأكوان، ذاكرة الإنسان لا يزيد حجمها عن حبة العدس. إنسان عاش 60 سنة تقريباً، في بذاكرته 60 مليار صورة، 60 مليار صورة مرتبة ترتيب دقيق. هناك صور تستدعيها مباشرة، هناك صور تخزن في مكان بعيد قلما تحتاجها، هناك صور تمحى. إنسان سافر إلى بلد وأخذ رقم هاتف وهو لا ينوي التعامل مع هذه الشركة، الرقم يمحى فوراً. في تثبيت، في أولويات، في ترتيب، ثم في محو. لو وازنت بين العين وآلة التصوير، لو وازنت بين هذه الأذن، يعني ما في بالأرض جهاز واحد بيكبر الصوت وبيخفضه بآن واحد، يقوم بمهمتين متناقضتين. فإذا كان الصوت ضعيفاً الأذن، آلية الأذن تكبر هذا الصوت، وإذا كان الصوت عالياً جداً آلية الأذن تضعف هذا الصوت. فتبارك الله أحسن الخالقين. أعلى طبيب أسنان مهما تقدمت خبرته لا بد من أن يخدر المريض كي يقلع سنه. التخدير يريحه من ألم قلع السن، لكن إدخال إبرة المخدر في اللثة مؤلمة جداً. أما أن تجد طفل صغير يفاجأ أن سنه مع طعامه، كيف قلع سنه من دون ألم إطلاقاً؟ هذا لطف الله عز وجل. هذا مجال واسع جداً لكي توازن بين صنعة الله عز وجل وصنعة الإنسان. الحليب في ثدي المرأة جاهز، ساخن شتاءً بارد صيفاً، معقم، نسبه تتبدل في أثناء الرضعة الواحدة. هل بالإمكان أن نصنع حليب نضعه في قارورة نعطيه للطفل؟ في البداية 60% ماء 40% دسم، في نهاية الرضعة 60% دسم 40% ماء، فوق طاقة البشر. فالله عز وجل يقول بديع السماوات والأرض. والله عندي موسوعة من أضخم الموسوعات العلمية، مقسمة إلى أجزاء متعلقة بمفردات العلم. فأحد هذه الأجزاء متعلق بالطيور، كاتبين كلمة بالمقدمة: إن أرقى طائرة صنعها الإنسان لا ترقى إلى مستوى الطير. فتبارك الله أحسن الخالقين. الطير يطير 86 ساعة بلا توقف، نحن أعلى طائرة 17 ساعة بلا توقف، 86 ساعة بلا توقف. ولا يزال موضوع اهتداء الطيور إلى أهدافها شيء فوق إمكانية العقل البشري. وضعت عشرات الفرضيات ولم تنجح فرضية واحدة. كيف يهتدي الطير إلى عشه؟ يعني طير له عش في حي الشيخ محي الدين، في بيت بناؤه قديم في الليوان، وسافر إلى جنوب إفريقيا بالشتاء، الآن
يعود الطير إلى دمشق، فلو أخطأ في درجة واحدة في الطيران لجاء في تونس، لو أخطأ بدرجة أخرى جاء في بغداد، درجة واحدة ينتقل شرقاً أو غرباً، كيف يهتدي إلى دمشق ثم إلى الشيخ محي الدين ثم إلى هذا البيت؟ يا ترى عن طريق معالم الطبيعة يمشي في الليل، عن طريق المغناطيس وضع الطير في حقل مغناطيسي مخالف لهدفه فتابع السير باتجاه الهدف. يا ترى له رحلة ثابتة شمال جنوب جنوب شمال؟ أخذ الطيور إلى الشرق من بريطانيا إلى الهند ووضعت علامات في أرجلها فإذا هي في بريطانيا ولا تعرف الطريق سابقاً. لذلك ما من فرضية وضعت لاهتداء الطيور إلا نقضت، إلى أن وصل عالم إسلامي إلى أن الله يتولى بذاته هداية الطير إلى هدفه. ما يمسكهن إلا الرحمن وهو بكل شيء عليم. كلما تقدم العلم ظهرت حقائق مذهلة، فهذا معنى قوله تعالى بديع السماوات والأرض. من قال إن الطفل حينما يولد، وقد درسنا في الجامعة في علم نفس الطفل أن الطفل لا يزود بأي قدرة ولا مهارة ولا خبرة في أي شيء، كل خبراته وكل مهاراته وكل إمكاناته يكتسبها بعد أن يولد، إلا منعكساً واحداً بالغ التعقيد، لولا هذا المنعكس لما كنا في هذا الجامع، ولما كان الجامع أصلاً، ولما كانت دمشق، ولما كان العالم. منعكس بسيط، آلية معقدة جداً يزود بها الطفل ويستخدمها بعد الولادة مباشرة، منعكس المص. هل تستطيع وأنت أكبر عالم وأكبر مربي أن تقنع طفلاً ولد لتوه الآن أنه يا بني الله يرضى عليك ضع فمك على ثدي أمك وأحكم الإغلاق وإياك أن يتسرب الهواء في أثناء المص، عندئذ لا يأتي الحليب، أحكم الإغلاق واسحب الهواء يأتيك الحليب. في قوة بالأرض تقنع طفل الآن ولد كيف يلتقم ثدي أمه؟ آلية معقدة جداً زود بها الإنسان بشكل آلي، وفي حالات نادرة الطفل لا يزود بهذه الآلية فيموت، ما في طريق إلى حياته. الحديث عن جسم الإنسان وعن خلق الأكوان وعن الأطيار وعن الأسماك وعن النباتات وعن البحار وعن الجبال، هذا الكون بين أيديكم، كتاب مفتوح، قرآن صامت، أكبر شيء ثابت في الإيمان هذا الكون. يعني بأفعال الله عز وجل قد تتزلزل شعوب مقهورة وحروب واكتساح وجرائم وظلم عام، بأفعال الله لا تستطيع أن تفهمها إلا في ضوء القرآن وفي ضوء الكون. أما الثابت الأول الذي يخضع له كل إنسان في كل مكان هو الكون، أكبر دعامة لإيمانك هذا الكون، كتاب مفتوح ينطق بعظمة الله، ينطق بوحدانيته، ينطق بوجوده، ينطق بقدرته، ينطق برحمته، ينطق بعلمه، ينطق بعظمته، هذا الكون. وهو أقرب طريق إلى الله التفكر في خلق السماوات والأرض، وأوسع باب ندخل منه على الله بديع السماوات والأرض. لماذا صمم الشعر بلا أعصاب حس؟ لو كان الشعر فيه عصب حسي لقلت لنا مرة والله أنا ذاهب إلى المستشفى لأجري عملية حلاقة، لا بد من تخدير شامل أو يكون كالوحش. أما أن تزود الأشعار بأعصاب حركة
كل شعرة فيها وريد وشريان وعصب حركة،

وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية، لكن ما فيها عصب حسي ولا في بالأظافر عصب حسي. من صمم الإنسان هكذا؟ بديع السماوات والأرض. من صمم العين فيها مادة مضادة للتجمد؟ فأي مكان درجته تحت 10% في احتمال أن يفقد الإنسان بصره لتجمد ماء العين، إلا أن الله سبحانه وتعالى أودع في العين مادة مضادة للتجمد، بديع السماوات والأرض. يعني من صمم أنه كل عنصر بالأرض له درجة انصهار خاصة؟ لو أن كل العناصر 130 فيما أعلم تنصهر بدرجة واحدة لرأيت الكون كله غازاً أو سائلاً أو صلباً. أما طاولة صلبة، هواء تستنشقه، ماء سائل تشربه، مادة طرية كالكوشوك تستعملها، مين نوع في بنية العناصر بسبب درجة انصهار كل عنصر؟ إنه ممكن يصير البازلت بخار غاز، ممكن نظرياً. البراكين هي سائل، هي حجارة، يعني البازلت يحتاج إلى آلاف الدرجات كي ينصهر، لكن يمكن أن ينصهر بالنهاية ويمكن أن يتبخر. يعني في بازلت غاز، لكن هذا شيء مستحيل في عالم الأرض. أما قاعدة عامة، أي عنصر بالتسخين يتمدد، بالتبريد ينكمش. معنى بالتسخين يعني حركة ذراته تسرع وتتباعد، وبالتبريد حركة ذراته تتباطأ وتتقارب. فأي غاز ممكن يصير صلب، والدليل الغاز الذي نستعمله هو سائل بالقارورة، سائل ممكن يتجمد. أي شيء ينتقل من حالة الصلابة إلى الميوعة إلى الغازية. أما أن تجد في الأرض بآن واحد هواء، غازات ومواد سائلة كالماء والسوائل كلها، ومواد صلبة كالحجار والحديد. مرة ثانية أيها الإخوة، الكون قرآن صامت، الكون كتاب مفتوح. الثابت الأول في الإيمان، يعني أي اعتراض على الدين، أي نقض لآية في زعم الواهمين، أي اعتراض على السيرة، أي اعتراض على حكم فقهي، يمكن أن يأتي إنسان ذكي ويكشف يعني ملمح يعده نقصاً في آية أو في حديث، وهذا الشيء موجود. أما الكون يخضع له كل العلماء، لذلك هذا أكبر عالم فيزيائي أينشتاين الذي جاء بالنظرية النسبية، هذا يقول كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، عليمة هي أعلم ما تكون، حكيمة هي أحكم ما تكون، رحيمة هي أرحم ما تكون، هو إنسان حي ولكنه ميت. فحياتك في معرفة الله، وتحقيق أهدافك في معرفة الله، وتحقيق الهدف الذي خلقت من أجله في معرفة الله، لأن الله سبحانه وتعالى سخر هذا الكون تسخير تعريف وتكريم، سخر هذا الكون تسخير تعريف وتكريم، تعريف بذاته وبقدرته وبأسمائه الحسنى، وتكريم كي ننتفع به في الدنيا. فأي شيء خلقه الله له وظيفتان، وظيفة إرشادية ووظيفة نفعية، فإن انتفعت بوظيفته الإرشادية فقد حققت الهدف الأكبر من هذا الشيء، وإن لم تنتفع بالوظيفة الإرشادية وانتفعت بالوظيفة المادية حققت الهدف الأصغر. فالعالم الغربي انتفع إلى أعلى درجة بالوظيفة النفعية للأشياء، أما المؤمن ينبغي أن ينتفع الانتفاع الأكبر بالوظيفة الإرشادية. يعني للتقريب،
إنسان فقير جداً لا يملك أن يشتري لعقة عسل، ولم يذق العسل في حياته، لكنه وجد مقالب مجلة عن النحل وعن عظمة هذه الحشرة، فهطلت من عينه دمعة تعظيماً لله عز وجل. هذا الإنسان الذي لم يذق طعم العسل حقق الهدف الأكبر من خلق العسل مع أنه لم يذقه. والذي يتفنن في شراء أنواع العسل هذا من الزهر الفلاني، ولم يفكر في هذا الشيء الذي خلقه الله عز وجل، عطل الهدف الأكبر من خلق العسل. فالتفكر بالكون هو تحقيق للهدف الإرشادي. فلذلك الله عز وجل قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. كل شيء الله خلقه له هدف إرشادي وهدف نفعي، فالهدف الإرشادي موقفك منه أن تؤمن بالله، والهدف النفعي موقفك منه أن تشكر الله. فأنت إذا آمنت وشكرت حققت الهدف الأكبر من وجودك، وعندئذ تتوقف المعالجة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً. أنت إذا آمنت وشكرت حققت الهدف الأكبر من وجودك. يا أيها الإخوة الكرام، مجال الكون واسع جداً، يعني بالعين المجردة يمكن أن ترى 10,000 نجم بالمراصد طبعاً، لكن الآن في أخبار والله وقع تحت يدي موسوعة علمية، طبعاً موسوعة موثقة. الرقم الذي سمعته من هذه الموسوعة هي صوتية وصورة، أن هناك 3,000 مليار مجرة، 3,000 مليار مجرة، وكل مجرة فيها ملايين ملايين الكواكب والنجوم. لذلك والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذا الإله العظيم ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ ألا يطاع أمره؟ ألا يجتنب نهيه؟ إلى أين نذهب؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تذكرون؟ آيات العقل والتفكر في القرآن تقترب من 1,000 آية، والعقل مناط التكليف. فكر، من أين وإلى أين ولماذا؟ بديع السماوات والأرض، هذا الإله العظيم هل يحتاج إلى ولد؟ أنت بحاجة إلى ولد، لأن كل من عليها فان. فالإنسان مجبول على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. فالإنسان يتصور أنه إذا مات وله ولد يخلفه من بعده، يأخذ هذا المال الذي جمعه في عمره المليل، يتابع ذكر اسمه. كل الناس تقريبا إذا جاء ولد والولد جاءه ولد بسمي ولد الولد باسم الجد. أكثر الأطباء بيكتب اسمه اسم أبوه، فلان فلان فلان، لأنه الأب يحب أن يستمر ذكره في أحفاده. أنت بحاجة إلى استمرار، والموت ينهي الاستمرار، فلا بد من استمرار عن طريق الأحفاد. والذي لم يأتيه ولد يتألم، مع أن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم. لو كشف الغطاء لاخترتم الواقع. والله أيها الإخوة، للإمام علي كرم الله وجهه كلمتان لا أنساهما. الأولى: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، يعني يقينه بحكمة الله، ويقينه برحمة الله، ويقينه بعطاء الله، ويقينه بالدار الآخرة قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء. أما القول الثاني: والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. يعني ماشي بأقصى سرعة.

علمت أن غداً أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. إذاً هذا الإله العظيم يحتاج إلى ولد، نحن كبشر نحتاج إلى ذرية، متوهمين أن هذه الذرية تتابع ذكرنا بعد موتنا، لكن ورد في بعض الآثار القدسية أن يا عبدي أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ ما في كذب بالآخرة. يقول يا ربي لم أنفق منه شيئاً مخافة الفقر على أولادي من بعدي، فيقول الله له ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. يقول لعبد آخر عبدي أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ يقول يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين. فيقول الله له عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك، أنا الحافظ لأولادك من بعدك. إذاً هذا الإله العظيم لا يحتاج إلى ولد لأنه حي باق على الدوام. والإنسان أيام بحاجة لولد لهدف آخر، أول هدف استمرار له واستمرار لذكره، لكن الإنسان حينما تتقدم به السن يضعف، يحتاج إلى ابن قريب منه يعينه في حاجاته في الدنيا، أو يرعاه في مرضه وفي شيخوخته وفي افتقاره أحياناً. والإنسان دائماً يقول لك أنا عندي 5 أولاد، لما يكبر يقول لك أنا عند ابني، كان ابنه عنده فأصبح الأب عند ابنه. والآية وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. الأب الشاب ليس بحاجة إلى ابنه، لكن الأب تقدمت به السن، ضعفت قواه، توقف دخله، بحاجة ماسة إلى أولاده. إذاً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فالإنسان بحاجة إلى ابنه مرتين، مرة ليعينه في شيخوخته، ومرة ليتابع ذكره من بعد موته. هذا شأن الإنسان، هل هذا شأن الواحد الديان؟ مستحيل. لذلك أن يكون له ولد. شيء آخر، ولم تكن له صاحبة. الإنسان من أنواع ضعفه، أحد أنواع ضعفه أنه مفتقر لله في وجوده وفي أجهزته وفي سمعه وبصره وفي نطقه وفي عقله. مثل إنسان فقد ذاكرته، يعني ذرة من الدم لا ترى بالعين، دخلت في وعاء في الدماغ قريب من الذاكرة، لا يعرف ابنه. كان في صيدلاني في الشام، دخل عليه ابنه قال له من أنت؟ اتصل بي أحد الإخوة الكرام، والده صديقي، قال لي والدي فقد ذاكرته. طلع من معمله بقي 3 ساعات عم يدور على بيته، ما عرف وين بيته. بيكون ذرة من الدم تجمدت في مكان في الدماغ، بمكان آخر تفقد الحركة، بمكان ثالث تفقد النطق، بمكان رابع بتفقد التوازن. دقة الإنسان هائلة جداً. فالإنسان فقير إلى الله، لكن في فقر ثاني كمان، فقير لزوجة. الحقيقة لا يستحيا بها، كل إنسان بحاجة لزوجته، وكل أنثى بحاجة إلى شاب يتزوجه، يعني شئنا أم أبينا هيك نحن مصممين. الله عز وجل قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، فهي تسكن إلى زوجها، تكمل نقصها القيادية به، تحتاج إلى رجل يحميها، يدافع عنها، يطعمها، يقدم لها كل شيء، ويحقق لها حاجتها من الرجل. والرجل بحاجة إلى أنثى يسكن إليها. يعني أنا بلاحظ هالشيء لما أخ بنشأ خلاف مع زوجته، وزوجته تذهب إلى بيت أهلها، بعد شهر شهرين بحس هالشاب وضعه غير طبيعي، في اضطراب شديد أنه مفتقر إلى زوجته. لذلك أيها الإخوة،

هذه كلمة أقولها لكم بصدق، لا أحد يكفر بنعمة الزوجة، مو لأتفه سبب بتقلع من بيتك، ولا امرأة تكفر بنعمة الزوج. والله مرة لي قريبة مستواها المالي يفوق حد الخيال، قالت مرة لإحدى قريباتها: أتمنى أن يقدم على الزواج مني أي إنسان مهما كان في مهنة متدنية، يعني بياع مخلل تقبله، بحاجة إلى الزوج. فالله عز وجل بحاجة إلى صاحبة، نحن بحاجة، هيك الله خلقنا، نحن بحاجة إلى زوجة، والزوجة بحاجة إلى زوجة. ولما الزوج يبتعد عن زوجته ولا يلتفت إليها ولا يقدم لها المودة والمحبة تتألم ألماً لا حدود له. فأنت لست مفتقراً إلى الله فقط، بل مفتقر إلى طرف آخر يكمل نقصك. الله عز وجل يصدق عليه هذا؟ مستحيل. ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فلذلك سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيرة، بديع السماوات والأرض، هو خلق الزواج، هو صمم الرجل أن يكون مفتقر لزوجه، هذا من خلقه. يعني ممكن أنت تصنع شيء، كيف أقول لك، يعني نظام الزواج من خلق الله عز وجل، أن يكون كل شيء له زوج مفتقر إليه، هذا القانون من قننه؟ الله عز وجل، لا ينطبق عليه. يعني إذا كان المعلم فرضاً أمر الطلاب أن يرتدوا ثياب معينة في العام الدراسي الجديد، هذا الأمر ينطبق عليه؟ مستحيل. هو الآمر، هو المقنن، هو المشرع، هو البديع. يعني هذا النظام، نظام الزوجية، من إبداع الله عز وجل. يعني كيف نعرف الله؟ لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. نظام الأبوة وحده أكبر دليل على عظمة الله. يعني في إنسان ليس بحاجة إليك، لكنه يريد أن تكون أنت في سعادة، هو الأب. مرة قال لي صاحب معمل أخ كريم، قال لي: أنا أجير عند أولادي، قال لي: أنا بهالسن بكفيني 10,000 بالشهر، عم بشتغل ليل نهار وتحمل مسؤوليات من أجل أن أربي أولادي وأن أزوجهم وأن أسعى إلى مستقبل لهم مشرق. فمين أودع بقلب الآباء هالمحبة؟ لذلك قالوا: محبة الآباء للأبناء طبع. لذلك ما في إلا آية واحدة بالمواريث توصي الآباء بأولادهم. مستحيل أن يصدر قرار يقتضي أن على كل مواطن أن يتناول طعام الفطور، ما له معنى هالقرار؟ أنه أنت تجوع صباحاً، تناول الطعام جزء من طبعك، وكل شيء طبعي لا يحتاج إلى تشريع. لذلك لا تجد في القرآن ولا في السنة آية توصي الآباء بأولادهم، لكن الآيات كثيرة توصي الأبناء بآبائهم. رعاية الآباء تكليف يحتاج إلى كلفة، إلى جهد. أن الشاب مصلحته مع زوجته ليس مع والده، إذا كان مهتم بوالده بدافع إيمانه ودافع محبته لله ودافع أمر الله له. فرعاية الأبناء للآباء تكليف بنص القرآن والحديث. أما أنت لو ذهبت إلى مستشفى الأطفال تشاهد منظر مذهل، السافرة والمؤمنة والكافرة والفاجرة والمثقفة وغير المثقفة والمحجبة والمتفلتة، الكل عم يبكي والابن بإيدهم. لذلك وألقيت عليك محبة مني، هذه محبة الله. طبعاً في مثل صارخ أنا أرويه دائماً لأنه واضح جداً، ورد في الآثار أن سيدنا موسى مر بأم تخبز على التنور، وابنها وضعته إلى جانب التنور، وكلما وضعت رغيفاً في هذا الفرن مسكت ابنها ضمته وشمته وقبلته.

قبلته. فتعجب هذا النبي الكريم من هذه الرحمة التي في قلب الأم. هكذا القصة رمزية. قال: يا رب ما هذه الرحمة؟ فقال الله له: هذه رحمتي أودعتها في قلب أمه وسأنزعها. فلما نزع الله الرحمة من قلب الأم بكى فألقت

0: خلاص منه الابن عبء، لأنه أما لأنه في رحمة. الأب يعمل ليلاً نهاراً من أجل أولاده، فلذلك العقوق أنا بعده أكبر جريمة يقترفها الإنسان إذا عق والده، كان سبب حياته. وقلب الأب وقلب الأم، يعني أنت ما بتعرف الله إلا من قلب الأب والأم للتقريب فقط، لا يحتاجك إطلاقاً الأب، لكن هو حريص عليك، رحيم بك، يتمنى إسعادك. أيها الإخوة، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. لأنه بديع السماوات نظام الزوجية، نظام الأبوة، نظام الولد، نظام الصاحبة من خلق الله عز وجل، يعني ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. يعني ممكن إنسان يخطب فتاة ويعقد القران ويسافر ثاني يوم وتبكي بالمطار بكاء ما بعده بكاء، كل عمر العقد كله 12 ساعة. هكذا المودة والرحمة بين الزوجين من خلق الله عز وجل، من خلق الله. فيا أيها الإخوة، هذه الآية بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة، صالة الجمباز والبادل وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم، وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق، وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38.
4: الله عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دايماً بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلاً إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب PVC، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عطعن. وهسه خبرني شو رأيك؟
2: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
4: طبعاً، إن شاء الله رح نضحي.
3: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
4: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا. وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
3: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
5: مطعم وملحمة الليث بفروع مختلفة.
4: للتواصل تليفون 0795-479-9905.
5: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
6: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
7: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
8: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
7: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
9: كل عظامي بتوجعني، هاي وصفة طبية وسلامتك.
10: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
9: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
10: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب. هاتف رقم 0378-1010-25.
7: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
8: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
1: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ

0: بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار ولغزة ابتداء من 150 دينار. خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
4: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ عبد الله بصفر ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي يتلو ما يتيسر من كتاب الله العزيز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

فيه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحق

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي

منه ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله

قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة

وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما

تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف

آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى.

والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم.

0: واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة، صالة الجمباز والبادل وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38.
2: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
7: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
6: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
7: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا. وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
6: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
4: مطعم وملحمة الليث بفروع مختلفة.
7: للتواصل تليفون 0795-74-99-05.
4: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة. قديمين، ناشفين ومشققين، بيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100%.

علمية جودة، خدمة وثقة. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة

0: اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم

يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون.

ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون.

كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم

يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج

لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول

أنا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه

0: عين.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ جمال شاكر ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا، والتي نخصصها بمشيئة الله تبارك وتعالى للحديث عن فضل العشر من ذي الحجة ويوم عرفة. وسيكون يعني الحديث الأكبر بمشيئة الله تعالى عن شعيرة عظيمة من شعائر الله تبارك وتعالى، وهي شعيرة الأضحية. وطبعا نريد بداية أن نرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة. حياكم الله يا سيدي، وأهلا ومرحبا بكم ضيفا على هذا البرنامج.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الكرام.
0: كما تعلم فضيلة الشيخ ويعلم السادة المستمعون أن يعني هذه الأيام التي نعيش فيها هي أيام عظيمة، أقسم الله تبارك وتعالى بها، قال والفجر وليال عشر، وهي الأيام العشر من ذي الحجة. نريد بداية يعني نذكر أنفسنا ونذكر الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات بفضل هذه الأيام العشر من ذي الحجة، حتى يعني وما هي الأعمال المستحبة فيها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي بلغنا هذه الأيام العظيمة من أيام الله سبحانه وتعالى، فنستظل بهذه الأيام الجليلة الكريمة التي أقبلت علينا بخيراتها وكنوزها وبركاتها، ففيها ترفع الدرجات وتمحى الخطايا والسيئات، بها يقبل الله عز وجل على العباد بالمغفرة والتوبة وقبول الأعمال الصالحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فضل هذه الأيام، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام

0: العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى ما من أيام أحب إلى الله من هذه العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح توسع في بيان فضل هذه الأيام بأن كل عمل يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى من أعمال الخير والبر من صلاة وصدقة وصيام وقربات وأيضا إعانة المساكين والفقراء وأداء فريضة الحج والأضحية وصيام هذه الأيام وصيام يوم عرفة، كل هذه الفضائل تأتي في هذه الأيام العشر. لذلك يقول سيدنا الإمام الحافظ ابن حجر رضي الله عنه جاءت عظمة هذه الأيام لأن فيها أمهات العبادات، ففيها الصلاة والصيام وفيها والوقوف بعرفة ويوم النحر ويوم الحج الأكبر، وفيها أيضا الأضحية وفيها أداء مناسك الحج وفيها فكل العبادات جاءت في هذه الأيام، فجاءت عظمة هذه الأيام. لذلك وجه إخواني وأخواتي إلى استثمار هذه الأيام والإقبال على الله عز وجل في هذه الأيام بفعل الخيرات وترك المنكرات، والإقبال على الله عز وجل بالتوبة الصادقة والعمل الخالص لله سبحانه وتعالى. فمن كان باستطاعته أن يصوم فليصوم، ومن كان باستطاعته أن يتصدق فليتصدق، ومن استطاع أن يفعل أكثر من ذلك فيحج إلى بيت الله الحرام فليحج، ومن استطاع أن يصوم فليصوم، ومن أراد أو من استطاع أن يقوم الليل أكثر من باقي الأيام والليالي فليفعل. فهي أيام إذن كنوز جعلها الله عز وجل لأمة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أنها أحب الأيام، وبين لنا أنها أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. فنقول لإخواننا وأخواتنا لا تضيعوا هذه الأيام فيما لا فائدة منه، فإن هذه الأيام أقبلت علينا بالخيرات فلنقبل عليها أيضا بالقبول، ونقبل عليها بالإخلاص لله عز وجل، ونقبل على الله عز وجل بالإقلاع عن الذنوب والخطايا، ذنوب الجوارح وذنوب القلوب، حتى الإنسان يصفي هذه القلوب فيحمل في قلبه الخير للناس ويكثر من الدعاء، فإنها أيام دعاء مستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: من بين هذه الأيام فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين الله يكرمك يوم عرفة،
0: نعم،
1: ونريد أن يعني تبين لنا فضل هذا اليوم ومكانته بداية، وأيضا فضل صيامه،
0: نعم،
1: لغير الحاج، وكذلك الدعاء في يوم عرفة، ماذا،
0: نعم،
1: يعني أهمية الدعاء في يوم عرفة؟
0: نعم. حقيقة هو اليوم يوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة،
1: نعم،
0: وهذا يوم مشهود عند الله سبحانه وتعالى، فيه من التجليات وفيه من الخيرات أكثر من باقي الأيام التي سبقته، لما خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم بخصائص ويعني ندب فيها أعمال غير العمل الصالح بمطلقه، فخصص النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، فبين لنا أن يوم عرفة هو يوم صيام لغير الحاج، يستحب لغير الحاج أن يصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام عرفة احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل عظيم وخير عميم اختص به هذه الأمة المحمدية. فنقول أن الإنسان الذي لا يستطيع أن يصوم كل أيام ذي الحجة الأيام التسعة الأولى فعليه أن لا يضيع هذا اليوم، فإنه فيه أيضا زيادة عن هذه الأيام أنه يكفر سنتين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، فما بالك في عرفة التي تكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا من فضل الله عز وجل، وهذا فيه بشارة للمؤمنين المقبلين على الله في يوم عرفة. في يوم عرفة يوم العتق من النار، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم، وهذا حديث حقيقة يجعل المسلم في يوم عرفة يتجرد عن كل الذنوب ويخلص النية لله عز وجل ويقبل على الله بالإحسان والطاعة والإخلاص لله عز وجل. قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله سبحانه وتعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو سبحانه وتعالى برحمته وكرمه، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء؟ والله يا رب ما أرادوا إلا المغفرة، وما أرادوا والله إلا

0: أن تتجلى عليهم برحمتك ورضاك، فإذا نال الإنسان رضا الله عز وجل نال الخير كله. وأيضا يوم عرفة اختصه الله بأنه يوم تستجاب فيه الدعوات. الله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه وتعالى: أما يجيب المضطر إذا دعا. فيوم عرفة أيها الإخوة والأخوات اقبلوا على الله عز وجل فيه بالدعاء، أخلصوا الدعاء، ابدأوا دعاءكم بالحمد والثناء على الله، وابدأوا دعاءكم بالصلاة على رسول الله، واختموا بذلك، وادعوا بما شئتم من أمور دينكم ودنياكم، واسألوا الله سبحانه وتعالى العافية، واسألوا الله عز وجل الرحمة، واسألوا الله عز وجل المغفرة، واسألوا الله عز وجل العتق من النار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء عرفة، وفي رواية: دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فمن الفضائل أيضا غير الدعاء أن يذكر الإنسان الله عز وجل بأعظم الذكر، وهو لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، فهي يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل السماوات والأرض. إذا وضعت لا إله بكفة وضعت السماوات والأراضين بكفة رجحت بهن لا إله إلا الله. فإذا استقرت لا إله الله في قلوبنا وتمثلناها في جوارحنا وأعمالنا فهذه بشارة بالفوز عند الله عز وجل يوم القيامة، وهي خير ما قاله النبيون من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وخير ما تقوله أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فلا إله إلا الله بمقتضياتها، لا إله إلا الله بمعرفة نواقضها، لا إله إلا الله بإقرارها في القلب وظهورها على الجوارح والأعمال الصالحة، كلها هذه تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الأمة إلى الدعاء، ووجههم إلى هذا الذكر العظيم، وهو أعظم الذكر وتاج الذكر أن تذكر الله عز وجل وأن تصفه سبحانه وتعالى وأن تصفه بأنه هو الواحد الأحد، وأيضا أن تتجلى فيها هذه هذا الدعاء وهذا الذكر يتجلى فيه إخلاص النية لله عز وجل ومعرفة العبد بخالقه سبحانه وتعالى. فأعظم معرفة ينالها الإنسان المؤمن أن يعرف الله، فإذا عرفت الله عرفت كل شيء من حلال وحرام. ولا تتعدى حدود الله عز وجل، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فأقول باختصار أن يوم عرفة هو يوم كرم وعطاء وتجلي. وفي رواية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: يا ملائكتي أتوني عبادي شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهنيئا لإخواننا ضيوف الرحمن، نسأل الله أن يتقبل منهم وأن يرزقنا أجر وثواب الحج وإن كنا في بيوتنا، وأن يرزقنا وأن يلهمنا الدعاء والذكر والعبادة الخالصة لله عز وجل، وأن يعيننا وإياكم أيها الإخوة والأخوات على صيام يوم عرفة حتى ننال هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من رب كريم سبحانه وتعالى.
1: اللهم آمين. نأتي الآن فضيلة الشيخ إلى موضوع الأضحية، وقبل أن نتحدث حقيقة عن حكم الأضحية نريد أن يعني سؤال هو قبل موضوع الأضحية، وهو من أراد أن يضحي، يعني السؤال هو عن حكم قص الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي.
0: نعم.
1: ويعني يا ريت فضيلة الشيخ يوسف أن تبين لنا هذه المسألة، ولا سيما أن بعض الآراء أو بعض يعني من يفتي بأنه من قص شعره أو أظافره من بداية من اعتبارا من واحد ذي الحجة لا يضحي، فكيف يعني نفهم هذه المسألة؟
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذه السنن والأدب،
1: نعم،
0: حقيقة من فعلها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واستجابة لهذا الأمر النبوي إنما يحصل على الأجر والثواب، فهي سنة من سنن سابقة للأضحية وليوم النحر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وظفره. وهنا هذا الأمر محمول على الاستحباب والندب،
1: نعم،
0: إذ أن الأضحية نفسها سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأداب من الإمساك عن قص الشعر والظفر هي يعني أمور عظيمة، تعظيم لشعائر الله، فيها أجر وثواب. لكن لو قص الإنسان شعره وقص ظفره فلا يمنع ذلك من أن يضحي، إن فعل أجر وإن ترك لا إثم عليه، وأيضا أضحيته صحيحة. وأنما يتناقله بعض الناس بأن الأضحية لا تصح إذا قص شعره ظفر

0: فهذا حقيقة ليس أمرا دقيقا، إنما الصحيح أنها سنن وأداب تسبق الأضحية، والأضحية سنة مؤكدة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم.
1: يعني لو أراد شخص أن يضحي مثلا، قرر في يوم الثامن أو التاسع أو حتى العاشر في يوم النحر، في يوم قرر أن يضحي بيضحي حتى لو قص شعره وأظافره.
0: نعم يضحي، لا نمنع الناس من أن يقدموا الأضاحي، وهناك من لا يستطيع أن يبقى دون أن يقص شعره، وهناك بعض الترتيبات وبعض الوظائف تحتاج إلى أن يكون إنسان يحلق وكذا إلى غير ذلك. فبالتالي لا نحرم أحد من أن يقدم هذه الأضحية التي فيها أجر عظيم وفيها أيضا رفع للدرجات ومغفرة الخطايا والزلات، لكن سنن من فعلها أجر، ومن تركها لا إثم عليه وتصح أضحيته ولا شيء في ذلك، والله تعالى.
1: نعم. طب نأتي الآن فضيلة الشيخ إذا تكرمت إلى حكم الأضحية.
0: نعم.
1: وهل تصح الأضحية بغير الأنعام من ال
0: نعم.
1: يعني ويريد توضح لنا مصطلح الأنعام يعني نعم. حتى يكون
0: الأضحية هي سنة مؤكدة، والله سبحانه وتعالى قال في كتاب العز إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا أيضا في آية أخرى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، إذن هذا خير. وقال سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحر، الآية التي ذكرناها. فبالتالي هذه سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه عليه الصلاة والسلام، بفعله عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ووضع رجله على صفحهم وسمى وكبر وقال هذا عن محمد وآل بيته وهذا عن أمتي إلى يوم القيامة، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد في حديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر بعد الصلاة، يعني من فعله فقد أصاب سنتنا. هذا أيضا دليل بين واضح، فقد أصاب سنتنا، ولو كان واجبا لقال من فعله لا أصاب الواجب المترتب عليه وتركه يعني حسب، لكن ماذا قال؟ قال أصاب سنته. ومن ذبح قبل يعني قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، وهذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم.
1: نعم.
0: وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ذبح بنفسه عليه الصلاة والسلام. فبالتالي إذن الأضحية سنة مؤكدة في حق المسلم البالغ العاقل الحر القادر على يعني بعض الناس يكلف نفسه فوق طاقتها، إذا كانت سنة للقادر عليها فمن باب أولى. يكره للإنسان الفقير أن يعني يكلف نفسه أعباء وديون، وأحيانا يشتري الأضحية بأقساط لا يستطيع سدادها من أجل أن يضحي، إن فعل صحت منه، لكن الأولى ألا يفعل، ألا يعني يضحي
1: يكلف نفسه.
0: وقد كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا عمر رضي الله عنه يتركون الأضحية السنة والسنتين مخافة أن يظنها الناس أنها فريضة، وهذا دليل قوي أن يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يتركون الأضحية بعض السنوات حتى لا يظنها الناس أنها واجب.
1: أنها واجب.
0: وبالتالي نقول لإخواننا لا نكلف أنفسنا فوق طاقتها.
1: نعم.
0: فالإنسان القادر نعم نقول له هذا من أعمال البر، وهذا فعل شعيرة من شعائر الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة رضي الله عنها إن أجرها ليقع بمكان قبل أن يقع دمها على الأرض، فطيبوا بها نفسا. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أنها سنة أبينا إبراهيم عليه السلام من قبل، فبالتالي من استطاع ضحى، ومن لم يستطع لا يكلف نفسه فوق طاقته. وكثير من الإخوة والأخوات يسأل هل يجوز أن أضحي بأضحية أقساط أو أشتريها دين وأنا فقير؟ نقول له إن فعلت ذلك صحت منك وقبلت هذه الأضحية وأيضا تؤجر عليها وتأخذ أجرها، ولكن الأولى ألا تكلف نفسك فوق طاقتها، فقوت أولادك وعيالك أولى من أداء هذه الشعيرة على عظيم أجرها وثوابها والجزيل.
1: نعم.
0: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فأنت إذا كنت على حساب نفقة أولادك وزوجتك ويصبح هناك ضيق عليك بسبب هذه الأضحية فالأولى عدم فعلها، وإن شاء الله ربنا يقدرك فيما بعد أن تضحي.
1: نعم. طيب من كان يملك ثمن الأضحية
0: نعم.
1: ويستطيع أن يضحي ولكنه لا يضحي،
0: يعني يكره للإنسان المسلم القادر يعني أن يترك الأضحية طول يعني طوال السنوات.
2: نعم.
0: وبعدين سبحان الله من رحمة الله بهذه الأمة أن الأضحية سنة وأنها

0: تتكرر في كل سنة.
1: في كل سنة.
0: يعني فاتتك سنة تستطيع بالسنة التي تليها أن تضحي. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني المسلم هذه أيام غنيمة حقيقة وأيام فضيلة. فإذا أضحى الإنسان إنما يعني يقدم لنفسه الخير قبل أن يقدم للفقراء. والله والله لو علم المنفق وعلم الذي يؤدي هذا النسك في يوم النحر يوم الحج الأكبر يقدم هذا النسك لله عز وجل بقلب صاف وبنفس طيبة يعلم ما رتب الله عز وجل على هذا من أجر وثواب فإنه يدفع به البلاء. والله يدفع به البلاء, الأضحية تدفع البلاء. فبالتالي نقول لإخواننا القادرين المستطيعين لا تتأخروا عن فعل هذه السنة العظيمة وهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الله, وهذه ثمرة يعني ثمرة التقوى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك الأضحية ولم يضح فليقرب منه مصلانا. يعني المقصود بذلك كراهة تركها لمن استطاع فعلها. يعني المستطيع القادر الذي يملك مالا زائدا عن نفقته ونفقة زوجته وأولاده ومن تلزمه نفقتهم يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة هذا يستحب له أن يضحي.
1: هل تصح الأضحية بغير الأنعام؟
0: الأضحية الله عز وجل قال من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام على ثلاثة أصناف. الصنف الأول البقر الإبل وما يلحق بها من سنام وسنامتين. يعني أشكال الإبل بألوانها, وإن كان طبعا تفضل البيضاء ثم الصفراء ثم البقاء ثم هذه يعني من المستحبات. الأمر الثاني يعني أولا من الإبل وتجزئ الإبل عن سبعة كحد أعلى. وقد يذبحها الإنسان واحد وقد يشترك فيها ثلاثة وأربعة وخمسة لكن لا يزيد عن سبعة. ثم البقر, وبعد البقر كذلك تأتي إيش الضأن والماعز يعني البياض والسمر بأنواعها وأشكالها وما يلحق بها من مخلوقة بلا قرن ومخلوقة بلا إلية وإلى غير ذلك يعني أستي تفصيلا إن شاء الله. فهي الأصناف الثلاثة الإبل وملحقاتها ومع على شاكلتها, والبقر ويلحق به الجواميس وما كان على شاكلته, والضأن الماعز والضأن الأبيض والأسمر هذا بأنواعه وألوانه كذلك يجوز التضحية به طبعا بالشروط اللي إن شاء الله راح نذكرها.
1: شروط صحة الأضحية فضيلة الشيخ؟
0: في عندنا الشرط الأول أن تتوافر الأسنان المطلوبة شرعا. المقصود بالأسنان يعني العمر. نعم. يشترط في الإبل أن تتم 5 سنوات يعني البدنة
1: 5
0: الناقة أيضا البعير الذكر لابد أن يكون قد أتم 5 سنوات وطعن في السادسة, ولو يوم دخل في السادسة أصبح يعني يجوز التضحية به. ثم البقر لابد أن يتم البقر 2 عجل أو عجلة أو بقرة تكمل 2 فأكثر يعني 2 تطعن بالثالثة, ولو طعنت يوما واحدا من السنة الثالثة صح التضحية بهذا العجل أو بهذه البقرة أو بهذا نعم. الماعز يعني أن يتم 2 ويطعن في الثالثة, والضأن أن يتم 1 ويطعن في الثانية. لكن أجاز العلماء تسهيلا على الناس باب يعني التسهيل على الناس أن الضأن البياض يجوز التضحية بما أتم 6 أشهر وداء طعن في 7 إذا كان طبعا هذا الضأن البياض يعني سمين ويضاهي ابن السنة, في يعني في شكله وفي لحمه. وكذلك أجاز طبعا بعض الفقهاء كذلك أن الماعز تصح بتمام 1 وأن يطعن بالسنة الثانية ولو بيوم واحد, وهذا ما عليه الفتوى في دائرة الإفتاء العام. نسأل الله القبول لإخواننا أخوان.
1: اللهم
0: آمين. بالنسبة للثاني الشرط الثاني السلامة من العيوب. طبعا لما
1: نقول أول شرط العمر
0: العمر
1: الثاني السلام من العيوب.
0: طبعا السلام من العيوب النبي نص على بعض هذه العيوب وما يلحق بها مما ينقص اللحم أو يدل على هزال هذه الأضحية. فبالتالي أول شيء السلامة من العيوب تكون خالية من كل عيب يسبب نقصانا في اللحم أو القيمة, وهذا ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها, والمريضة البين مرضها, والعرجاء البين عرجها, والعجفاء التي لا تنقي يعني الهزيلة. هنا العرجاء باب أولى المكرسحة, ولما نقول عوراء إذن العميم باب أيضا أولى, وكذلك كل عيب قادح يلحق بذلك ما مقطوعة الأذن لأنه نقص لحمها, ما يعني كل شيء

0: يعني ينقص من اللحم أو من قيمة الشاة يجعلها غير يعني مقبولة حيث الإجزاء يعني لا تجزي. وأيضا الهزيلة طبعا ضابط العجفاء أو الهزيلة غير المجزية هو أن يفسد اللحم بحيث تأباه نفوس يعني الناس المترفين وأهل يعني اللي بيعرفوا طعم اللحم، يعني هذه هزيلة لا يقبلها إنسان أن يقدمها لضيفه، فكيف تقدمها لله عز وجل؟ طبعا هذه العيوب المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقاس عليها كل عيب يتسبب أخي الكريم بإفساد بالهزال أو انقاص اللحم والقيم، مثل الشاة المجنونة. قال المجنونة هذه لا يعني تعرف مرعاها جيدا ولا تعرف تأكل كباقي الشياء وتأكل القاذورات والجرباء، لأن الجرباء يعني أصيب جلدها وجسمها بجرب وحكة، وهذه لا تجزي حقيقة، ومقطوعة الأذن لأن الأذن تؤكل، بخلاف مكسورة القرن. مكسورة القرن دكتور القرن ليس مأكولا حتى لو
1: لا يعتبر عيبا،
0: حتى لو انكسر بعد الشراء ولو تعمدنا كسره، حتى لو أدمي إلا إذا فسد تحت القرن، يعني لحم شيء من اللحم بسبب هذا الإدماء، أما هي الأصل مقطوعة القرن يعني يجوز
1: تصح.
0: الأذن مقطوعة الأذن لا تصح، لكن مشكوكة الأذن تصح، يعني إذا مشكوكة بالطول لأنه ما نقص منها شيء. في بعض الناس يثقب حتى العد أو كذا يثقب، هذا الثقب لا يؤثر على على صحة الأضحية لأنه
1: نعم. عشان الترقيم والعد
0: نعم. الشاة المجنونة، الجرباء، مقطوعة الأذن، هاي كلها لا تجزئ، لأن الله سبحانه وتعالى يريد بها أن تكون يعني طيبة من نفس طيب وتكون مقدمة لله سبحانه وتعالى.
1: نعم. بالنسبة للأضحية فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين، يعني سؤال حول الأضحية المنذورة بعد، يعني البعض قد ينذر لله عز وجل أن يضحي، وهل هناك فرق بين الأضحية التطوعية أو والأضحية المنذورة؟
0: هناك يعني فرقان رئيسيا. الأضحية التطوعية وقتها من يوم النحر إلى ثالث أيام التشريق اللي هو رابع أيام العيد غروب شمس اليوم، فتنتهي ولا قضاء فيها، اللي ما ذبح ما يقضيها، ما عليه قضاء، يعني واحد يقول أنا بدي أقضي تطوعية ويأكل صاحبها منها ويطعم الفقراء، ويستحب أن يقسمها أثلاثا، ثلث لأهله وثلث
1: يعني سألت الحديث
0: عن رحينا ناتي للتقسيم نعم. أنت بس أنا لك بالفرق
1: الفرق بين
0: بينما المنذورة ليس له أن يأكل منها شيئا وليس له أن يطعم من يعول شيئا منها، الأضحية المنذورة، إلا إذا اشترط، طبعا إذا اشترط قال على أن أكل منها أو أطعم أولادي. ثم أيضا الشاة المنذورة أو الأضحية المنذورة إذا فات وقتها قضاها لأنها واجبة، بخلاف الأضحية التطوعية فإنها سنة، فإذا فات وقتها فات ذبحها لأنه تبدأ بوقت، حتى إذا إنسان ذبحها قبل الوقت مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لحم يطعمه لأهله كما جاء في حديث البراء الذي ذكرناه. وأيضا إذا غربت الشمس يوم الرابع من أيام العيد اللي هو ثالث أيام التشريق انتهى وقتها، فلا يستطيع أن يضحي بعد ذلك إلا من نذر، فعليه أن يفي بهذا النذر، فإن فاته وجب عليه القضاء أن يقضي هذا، لأنه أصبح انتقلت الأضحية المنذورة من أضحية تطوعية سنة مستحبة إلى واجب لا تبرأ الذمة منه إلا بذبح. هذا الفرق بين الأضحية التطوعية والأضحية المنذورة.
1: نعم. طيب بالنسبة يعني هذا السؤال كثيرا ما يتردد على في ذهن يعني المضحين والمسلمين عموما وكل من يسمعنا، موضوع تقسيم اللحم الأضحية وتوزيعها. البعض يقول لك أنا مثلا أضحي وأوزع كل وربما لا يبقي لأهله يعني قليلا من اللحم، وربما هو بحاجة أو يعني يحتاج إلى اللحم، والبعض مثلا يوزعها ثلاثة مثلا أصناف، والبعض يوزع نصفها ويأكل نصفها، والبعض لا يوزع مثلا، والبعض قد يصنع عليه وليمة على اللحم، فيعني نريد تفصيل في هذه المسألة فضيلة الشيخ.
0: الأول هناك مسألة فيها استحباب وهناك في التوزيع وهناك أيضا وجوب. من حيث الاستحباب يستحب أن تقسم الشاة أو الأضحية ثلاثة أقسام، قسم لأهل البيت فكلوا منها وأطعموا وادخروا نعم، والقسم الآخر يعطى إلى الأحباب والأقرباء والأصحاب، والقسم الثالث الثلث الثالث يقسم على الفقراء.

0: الفقراء والمساكين، الفقير الذي لا يجد شيئا والمسكين الذي عنده شيء لا يكفي. هذا المستحب. ولكن الواجب، بعض الناس يقول لك أنا بدي أعمل اقرأ عليها أو بدي والله أعزم قرايبي وخواتي، نقول له الواجب من ذلك أن تخرج شيئا منها نيا من لحمها قبل أن تطبخها وتوزع، أو عفوا تطبخها وتعزم عليها الناس. يعني بمعنى الفقير له حق في هذه الأضحية، ولو يعني الحد الأدنى لو نص كيلو، لو كيلو، لو 2 كيلو من هالشاة اللي ذبحتها أخرجها للفقراء المساكين، ولو طبخت الباقي وأكلت وعزمت وفعلت ما تفعل هنا يعني أضحية تؤجر عليها. لكن وين الأفضل؟ الأفضل أن تعطي الفقير منها حقه. وسيدتنا عائشة رضي الله عنها ذبحت شاة فوزعتها في سبيل الله، وأبقت لرسول الله الكتف لأنه كان يحب من الشاة كتفها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا أبقيت لنا يا عائشة؟ قالت يا رسول الله كلها يعني وزعناها إلا كتفها، أنك تحب الكتف.
1: لم يبقى إلا كتفها.
0: قال والله يا عائشة إنها كلها لنا إلا كتفها. فإحنا نقول يعني نفرح بيوم النحر، نفرح أولادنا، نطعمهم، نطعم الفقير الذي ينتظر حقيقة هذه العطية وهذا اللحم في من العيد للعيد، يعني من سنة للسنة ينتظر هذا الفرج فنعطيه. والثالث نعطي من استطعنا. طبعا الآن لكثرة الناس وكثرة الإخوة والأرحام يعني والله أحيانا والله ما يكفي،
1: ما
0: يعني
1: يكفي. فبالتالي
0: يعني يستر حال الواحد بما استطاع يعني. ويوزع على الأحوج من أقاربه، يعني ما يقطع أخوانه كلهم، يعطي الفقير منه ويقول للآخرين لا تعتبوا علي، يعني يا جماعة هذا الأضحية لا تكفي لكثرة إخوانه مثلا وأرحام، لكن يتحرى دائما أن يعطي من احتاج إلى هذا اللحم. ونسأل الله القبول لجميع إخوان وأخواتنا الذين يضحون في هذا اليوم وفي أيام التشريق، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر، ولا يحرمنا ولا يحرمهم الأجر، وأن يعيننا ويعينهم على أداء هذه الشعيرة العظيمة، شعائر الله عز وجل. فنحن نقول إذن هناك أمر واجب أن يخرج أن يخرج منها، طبعا غير الكبد لابد أن يكون لحما نيا، لو نص كيلو، كيلو، 2 كيلو ما يعني بهذا المقدار. والباقي لو استعمله كيف ما يشاء يعني قدم أضحية لله عز وجل.
1: هناك سؤال كثير يعني ما يتردد في ذهن الإخوة، وحتى ربما أنا هذا السؤال قد سئلت عنه يعني قبل عدة أيام، موضوع الأضحية عن الميت. من أراد أن يضحي عن والده المتوفى، عن والدته، عن أخيه، عن جده، عن أمه، عن هل يجوز الأضحية عن الميت؟
0: نعم، الأضحية عن الميت جائزة، وهذا ما عليه فتوى في دائرة الإفتاء العام، وهذا مذهب السادة الحنابلة، وكذلك أراء بعض الفقهاء الآخرين، فأفتينا بذلك لأنه من باب البر بالميت حقيقة. لا سيما إذا أراد الأبناء أن يوصلوا هذا الأجر لأبيهم أو لأمهم أو لميتهم كان أخا أو ابنا، وهذا يعني ما جاء في باب الأضحية في سنن أبي داود رضي الله عنه، حينما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عليا يضحي بكبشين فقلت له ما هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه. هذا حديث. نعم. فأنا أضحي عن رسول الله، يعني سيدنا علي ضحى عن رسول الله بعد يعني رحيله من الدنيا صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل عليه صلاة تنفعنا يوم نلقى الله عز وجل. فإذا سيدنا علي رضي الله عنه ضحى عن رسول الله وهو قد انتقل إلى، وإن كان بعض الفقهاء يقول أنه وصية من رسول الله لكنه ضحى عن ميت. فنحن لا نوسع نضيق على الناس، بل نوسع عليهم. من أراد أن يبر والديه بأضحية، أحد والديه، أمه، أبوه، ابنه إن كان له ابن قد فارق الحياة، فلا نمنعه من ذلك، وأسأل الله القبول للحي والميت.
1: اللهم آمين. حتى لو لم يضحي الإنسان عن نفسه،
0: حتى لو لم يضحي عن نفسه،
1: يعني أنا السنة هاي فرضا يعني لا أريد أن أضحي عن نفسي، ولكن أريد أن أضحي عن والدي،
0: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة، من قمة الإيثار أن يضحي الإنسان عن أبيه الميت ولا يضحي عن نفسه. ما عنده قدرة، قال لي أنا عندها الأضحية، خليني أضحيها عن روح والدي. فنقول له هذا عمل بر وإحسان، أنت أخذت ثلاث أجور
1: بر،
0: أخذت أول شيء الأضحية، أعطيته يعني أضحية كاملة بأجرها وثوابها. 2،
1: الأضحية للبر.
0: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من 3، منها صدقة جارية، وهي إن شاء الله قبل الصدقات، وعلم تو ولد صالح. فأنت ولد صالح، أنا مش بس دعاء بل قدم. والأمر الثالث أنه إحسان وخير يصل إلى الميت بعد موته، وبالتالي هذا ما يجعل الله عز وجل يرضى عن هذا العبد فيعطيه يعني

0: الله عز وجل ثوابا لا يعلمه إلا الله. فبالتالي نقول لمن استطاع، في بعض الناس مستطيع أن يضحي عن نفسه عن الميت فليفعل، ما يعني أراد أن يضحي عن والده إيثارا منه فهذا قمة الإيثار، وإن شاء الله ربنا لا يحرمنا ولا يحرمكم أجر صلة أمواتنا وأبائنا وأمهاتنا.
1: نعم. أيضا فيما يتعلق بهذه المسألة أيضا يعني التضحية عن الغير، فضيلة الشيخ، هل يجوز التضحية عن الآخرين دون معرفتهم ودون إذنهم؟
0: إحنا عندنا المعروف أنه لا يجوز الأضحية عن شخص بغير إذنه، ما بصير. أنا بدي أضحي عن صديقي لي، أعرف أنه فقير وأنا عندي مال، بقول يا فلان أريد أن أضحي عنك أتأذن لي؟ فإن أذن له ضحى، إلا إذا ضحى عن أهل بيت. أنت بتضحي دكتور منصور عن نفسك وعن عيالك زوجتك وأولادك
1: بدون إذنهم،
0: بدون إذنهم أنت وليهم. لكن لو بدك تضحي عن أخيك الفقير، عن أخ فقير أو عن عم فقير، فلا بد أن تأخذ الإذن. يجوز أيضا الولي أن يذبح عن المولى عليه، وكذلك الإمام من بيت مال المسلمين يجوز له أن يضحي عن عن عن عن الأمة، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين ضحى بأكبشين أقرنين أملحين، فقال الأول عن محمد وآل بيته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن آل بيته الأطهار، وأيضا الثاني كان عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. موضوع التوكيل في الأضحية فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أوكل شخصا آخر في الأضحية سواء في أن يكون في البلد يعني
0: أو خارج
1: البلد؟
0: يجوز التوكيل بذبح الأضحية سواء لشخص أو لجمعية أو لجهة موثوقة.
1: نعم.
0: بالذبح، ذبح الأضحية داخل المملكة وخارجها، أنت يعني مثل تكيتم علي مثلا على سبيل المثال أو ما شابهها من جمعيات
1: غير من الجمعيات الموثوقة،
0: أنت تدفع ثمن هذه الأضحية ويقوم عنك هذا الوكيل بالذبح، وهذا يجوز. فربما يعني تأخذ شيء من هذا اللحم إذا أردت، وإذا شيء أردت أن تجعله لله عز وجل فلك ذلك. فيجوز توكيل الجمعيات الخيرية بالتضحية، وأيضا سواء كانت هي تولت الذبح أو ولت يعني جهة مختصة بذلك، بشرط أن يلتزم الوكيل بشروط الأضحية، مش يذبح حي الله يعني، لابد أن تكون يعني سليمة من العيوب وأن يكون سنها مناسب، وأيضا أن تكون يعني في وقت الذبح. التوزيع يستحب أن يكون في أيام النحر، أيام يوم النحر وأيام التشريق، ويكره تأخيره إلى ما بعد ذلك، لكن الشرط الأساس أن يذبح في هذه الأيام، الشرط حتى تكون الأضحية صحيحة. فإذا كان الموكل بالذبح يقوم بهذه الأشياء
1: الشرط،
0: يعني بمعنى أنه يراعي شروط الأضحية الواجبة من حيث السن والسلامة،
1: نعم،
0: العيوب
1: والسلامة
0: والإجزاء ما فيها عيوب،
1: نعم،
0: تنقص من شأنها أو قيمتها، والثاني أن يكون هذا الذبح في أيام يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة لا يتعداها. نعم.
1: نعم. بالنسبة لشروط الذبح فضيلة الشيخ،
0: نعم،
1: هل هناك شروط معينة؟
0: أولا أن يكون الذبح مسلما أو كتابيا.
1: نعم.
0: يعني فلا يجوز لإنسان يعني ملحد أو إنسان لا يؤمن بكتاب كالبوذي وغيرها، لا يجوز له أن يذبح الأضحية، لأن عبادة، وحتى يؤكل لحمها لا بد أن يكون الذابح، أي ذبيحة لا بد حتى تؤكل أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. الشرط الثاني قطع الحلقوم والمريء، هذا شرط.
1: نعم.
0: الحلقوم اللي هو مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام.
1: مجرى الطعام.
0: ويستحب فوق ذلك وقطع الودجين.
1: الودجين.
0: شاف الجهة الهاي يعني العرق اللي
1: على اليمين وعلى الشمال في الرقبة.
0: هذا الودجين.
1: ودجين.
0: من تمام الذبح وكمال الذبح. والمستحب حتى يتصفى دمها وحتى يعني يريح الذبيحة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة وفليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته.
1: نعم.
0: فقطع الودجين زيادة على الحلقوم والمريء هذا من باب الكمال في الذبح، لكن الواجب أن يقطع الحلقوم والمريء مجرى النفس ومجرى الطعام. نعم. وأيضا أن تكون حياة الحيوان مستقرة، يعني إذا كان الحيوان مريض هزيل وذبحناه وما رفس ولا في أي حركة، هذا لو صبرت عليه ربع ساعة يكون فارق الحياة، هذا لا يصلح. لا بد أن يكون يرفس رفسة المذبوح، يعني فعلا في حياة مستقرة، مش حياة يعني مجازية، يعني شوية ورايح، يعني رايح إذا ما تلاحقنا، إذا ذبحناه بأيام الذبح وكانت فيه رفسة المذبوح وليس يعني حياته غير مستقر، كانت مستقرة، فهذا أيضا يجوز التضحية به، وهذا الشرط الثاني.
1: نعم.

0: ومن حيث آلة الذبح يجب أن تكون يعني فيها حدية.
1: حدية نعم.
0: تقطع. مش والله يعني نعذب الحيوان إحنا نذبح فيه ونرفع وننزل الشفرة. لا، لابد أن تكون الشفرة أو السكين قاطع للحلقوم والمريء على الأقل. وإن أتم ذلك بالودجين فهذا من باب الكمال في الذبح والله تعالى.
1: هل هناك فضل يعني لأن يكون المضحي هو الذابح نفسه؟
0: نعم.
1: يعني أنا أريد أن أضحي أفضل أذبح بيدي.
0: الأفضل الأضحي أن يضحي الإنسان بنفسه.
1: بنفسه.
0: فإن لم يستطع أحضر من غيره، أحضر غيره للذبح.
1: نعم.
0: وبعض الناس لا يستطيع الذبح فيحضر ذبيحته. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدتنا فاطمة رضي الله عنها بحضور ذبح شاتها، وقال احضري يعني احضري أضحيتك يا فاطمة.
1: نعم.
0: فمن الباب الاستحباب أن الواحد يحضر
1: أضحيته.
0: بعض الناس ما بيحب يرى الذبح فيوكل أحد بالذبح. ولا يريد أن يرى الذبح ولا يريد أن يرى الدم. بعض الناس يعني نفسيا لا يستطيع أن يذبح.
1: نعم. في بعض الناس بغيب أو
0: في ناس نعم يصاب بنوع من الخوف والهلع
1: أو الدواء،
0: فبنقول له بعد أنت وإحنا بنذبح عنه.
1: نعم. هل يجوز ذبح المرأة؟ يعني أن تذبح، أقصد أقصد أن تذبح يعني أن تذبح. هي أن نعم. تضحي يعني نعم. وأن تذبح الشاه
0: حتى ما يعني خواتنا ما يزعلون علينا. نعم. يعني أن تقوم المرأة بذبح الشاه
1: هو هذا المقصود يعني.
0: الحقيقة الرجل أولى بذلك. نعم. لأنه أقوى قلبا والمرأة عاطفية كلها رحمة.
1: نعم.
0: المرأة رحمة كلها.
1: صحيح.
0: فلو ذبحت هو هو صح السؤال. منها مع الكراهة يعني الأصل الرجل اللي يذبح.
1: الرجل يذبح.
0: نعم. نعم. الرجل أقدر وأقوى قلبا.
1: نعم.
0: من المرأة. لكن لو ذبحت المرأة
1: يعني أنا المقصود صح أنه صح ذبحها.
0: صح. نعم. صح ذبحها للشاتي.
1: نعم صح ذبحها للشاتي. نعم. نعم. بارك الله فيك سيدي. بالنسبة ل أيضا يعني حكم التسمية عند الذبح، وأحيانا البعض قد ينسى التسمية.
0: التسمية من أداب حقيقة الذبح وسنة لقول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وأيضا من أداب والسنن الأضحية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الذبح، وأيضا الدعاء بالقبول اللهم هذا منك وإليك فتقبله مني، وأيضا مثل ما ذكرنا الإمساك عن قص الشعر والظفر للمضحي، وأن يضحي بنفسه مثل ما ذكرنا كذلك، فإن تعذر ذلك فليشهد ذبحها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمي. هذا رواه البيهقي في سننه. وأيضا استقبال القبلة عند الذبح هذا من أدابي وسنن الذبح، لأن القبلة أشرف الجهات، والتسمية عند الذبح. إذن هذه كلها سنن، فمن نسي التسمية أو تعمد ألا يسمي وذبح وكان مسلما وذبح بنية الأضحية فهي أضحية صحيحة والله تعالى.
1: نعم. سيدي بالنسبة لذكرت قبل قليل التضحية ببعض الأشياخ يعني تكون ليس لها إلية أو مقطوعة الإلية، يعني هنا يعني نريد
0: إن كانت خلقة طبيعية.
1: نعم.
0: ليس لها إلية تذبح.
1: تذبح.
0: أما إذا قطعت بفعل فاعل فإنها لا تجزئ لأنه نقص شيئا مما يؤكل، فالإلية تؤكل كالأذن كالإلية هذه تؤكل، فإذا قصت لا تجزئ.
1: لا تجزئ.
0: أما إذا كانت خلقة طبيعية، بعض الدول عندها الغنم أو الضأن ليس له إلية.
1: نعم.
0: فهذه تجزئ إن توافرت فيها السن والشروط الأخرى والله تعالى.
1: نعم. هناك يعني سؤال لفضيلة الشيخ، بالنسبة لبعض البيوت قد يجمعون ثمن أضحية.
0: نعم.
1: مثلا يكون هناك 4-5 أخوة يجمعون ثمن. نعم. أضحية ويضحون شاة واحدة.
0: نعم.
1: هل يجوز يعني هنا في هذه المسألة هي الأضحية تجزى عن شخص واحد؟
0: نعم.
1: فكيف يعني نفهم هذه المسألة يعني وكيف يعني نريد أن بيان لهذه المسألة؟
0: أولا هذا من البركة والخير.
1: نعم.
0: يعني أخوة مثلا عزاب 3-4 جالسين بالبيت قالوا خلينا نضحي، واحد لا يستطيع أن يضحي.
1: نعم.
0: فإحنا نجمع من كل واحد 50 أو 100 ونقول يا عم تفضل ضحي، يكون هو قد ضحى عن نفسه وإحنا إن إيش أجر الصدق.
1: أجر الصدق.
0: إحنا تصدقنا عليه.
1: نعم.
0: ولنا هذا الأجر ولنا بركة الأضحية وإن شاء الله أجر الأضحية لأن عنا عليها، لأنه الإعانة على الخير خير، وأيضا هو يأخذ أجر الأضحية إن شاء الله أجرا تاما.
1: نعم.
0: لكن اللي تصدقوا لأخوهم وعطوه هذولا حقيقة أخذوا أجر وثواب عند الله عز وجل، وحلت بركة الأضحية في البيت.
1: نعم.
0: وعم الخير إن شاء. نعم. الله
1: إن شاء الله. أيضا سؤال فضيلة الشيخ بالنسبة ل يعني هل يجوز بيع شيء من الأضحية مثل الصوف أو حتى غير الصوف؟ أنا ضحيت فجاء قال لي شخص أنا بيعني كيلو مثلا اللحم، هل يجوز؟
0: يا سيدي الأضحية لا يجوز أن يأخذ الجزار شيئا منها على سبيل الأجر.

ممكن انا بعد ما اعطيه اجرته 10 ليرات او 5 ليرات اقول له اذبح لي واصلخه، بعدين انا حبيت اعطيه من نفسي كونه فقير او محتاج، حبيت اعطيه اهديه شيء مثل معلاق او اعطيه شيء او اعطيه الجلد ينتفع به او غير ذلك، فهذا يعني حلال. اما ان اعطيه على سبيل الاجره حرام، ولا ان ابيع شيء من الشاه لا جلد

0: والذبح الأضحية عن طريق الهاتف مثلا،
1: ممكن أنا يعني أحول ثمن الأضحية للدكتور منصور وأقول له أنت مثلا في إربد وأنا في الكرك أو في العقبة، فأقول له يا أخوي الكريم هي أنا أحول لك ثمن الأضحية واذبح لي إياها في أيام يوم العيد وأيام التشريق، فهذا يصح. وحتى لو ما أعطيتك ثمنها قلت لك اذبح عني وأنا سأوافيك الثمن، يجوز لا حرج، لأنه أصلا إحنا قلنا في البداية أن الأضحية بالدين جائزة، فأنا لو وكلت قلت لك اذبح لي أضحية عني وأنا يعني أدفع لك ثمنها فيما بعد أو أحول لك ثمنها إن شاء الله أو أضع ثمنها في حسابك الخاص، لا مانع من ذلك والله تعالى أعلم.
0: نعم. سؤال أخير ربما يعني ونحن في أو ربما معنا وقت حتى الأسئلة، ولكن السؤال حول ذبح الأضاحي وترك مخلفاتها في الساحات العامة والشوارع، وهذه الحقيقة يعني قد نلاحظها بعد انقضاء أيام التشريق، تبدأ يعني في بعض الأماكن التي يكون فيها تجمعات، مع أن يعني أمانة عمان مشكورة تقوم بتنظيم هذه الأمور، ولكن ربما في حتى في البلديات أيضا على مستوى المملكة أيضا تقوم ب يعني بتقنين هذه الأمور
1: حتى
0: نعم.
1: يعني
0: ولكن قد تكون هناك مخلفات يعني والبعض قد لا يلتزم.
1: أولا الأمانة والبلديات تقوم بواجبها وجزاهم الله خير، لكن الأصل أنا كفرد أن أقوم بواجبي قبل البلدية.
0: نعم.
1: فنحن أمة ذات حضارة، إحنا أمة حضارية، إحنا أمة النظافة، النبي صلى الله عليه وسلم قال نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، نحن أمة نظيفة، نظيف نحن المؤمن يتميز بنظافته الشخصية ونظافة البيئة اللي حوله ونظافة المكان ونظافة الطرقات ونظافة الساحات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، ويقاس عليها كل ما يؤذي الناس حقيقة. قالوا من لعانين يا رسول؟ قال الذين يتغوطون في طرق الناس وظلهم. لذلك هذا يعني شيء يتنافى مع الأداب الإسلام ومع أخلاق الإسلام، وأيضا المسلم المؤمن نظيف في مظهره وجوهره. أنت عندما تكون يعني إنسان متحضر وإنسان مؤمن حقيقة لا يمكن أن تلقي بالقاذورات والشوارع والمخلفات
0: للأضحية، نعم.
1: حتى غير المخلفات يا أخواني، والله حتى علبة حتى كاس القهوة لا ترميها من الشارع.
0: صحيح.
1: أنت مسلم، أنت شامة بين الأمم. والله إنه لا يحزن بعض المظاهر والسلوكيات اللي تظهر على بعض إخواننا السائقين أو بعض إخواننا يعني في بعض الساحات العامة والحدائق، يعني يرمون المخلفات، وفي هناك أماكن مخصصة لوضع المخلفات في أماكنها الخاصة. فلماذا لا يكون المؤمن والمسلم، لماذا لا يكون نظيف، لماذا لا يستجيب لهذا الدين العظيم؟ النظافة تدعو إلى الإيمان، والنظافة مظهر من مظاهر المسلم وتدل على يعني احترامه لنفسه واحترامه لوطن. احنا المملكة الأردن الهاشمية يعني بلد حضاري حقيقة، احنا يجب أن نعطي الصورة الحضارية. ماذا يقول عنا الناس لو رأوا الشوارع والطرقات ورأوا الساحات أنها مليئة بالقاذورات؟ ماذا يقول عنا الناس؟ فلذلك لابد أن نظهر بلدنا بمظهر حضاري انطلاقا من ديننا، نؤجر على ذلك، وأيضا انطلاقا من انتمائنا لهذا البلد وحبنا لهذا البلد أن نظهره بمظهر جميل.
0: وهنا يعني في هذا الخصوص أيضا يعني فضيلة الشيخ نذكر بمبادرة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله ولي العهد في مسألة النظافة، وفي يعني المبادرة التي أطلقها قبل يعني وقت قريب في مسألة النظافة والمتعلقة باستراتيجية يعني النظافة للأعوام القادمة. والحقيقة أن كل يعني الأمور يعني تسير على ما يرام في هذه المسألة، والحقيقة كما تفضلت أيضا فضيلة الشيخ أن يعني نحن مأمورون في ديننا وعقيدتنا وشريعتنا بالنظافة، والمسلم يعني وكان السؤال حول موضوع الأضحية أن يعني مخلفات هذه الأضحية أن يتخلص منها بطريقة حضارية
1: بلا شك.
0: نعم. طيب السؤال أيضا فضيلة الشيخ، يعني هل يجوز لمن ضحى عن غيره مثلا عن الميت مثلا عن والده عن والدته كذا
1: حتى عن
0: أو عن غيره، نعم، هل يجوز أن يأكل من الأضحية؟
1: يجوز لمن ضحى عن غيره بإذنه أن يأكل منها بإذنه كذلك، يعني أنا ضحيت عنك بإذنك،
0: نعم،
1: أنا لا أكل منك من أضحيتك إلا بإذنك. ليش؟ لأنه أنت تقول أنا يعني قمت مقامك في الذبح،
0: نعم،
1: فلا يجوز أن أتصرف لا بالأكل ولا

0: إلا بإذن من صاحب هذه الأضحية. وإذا ضحى عن حي بإذنه فينوب عنه في التفرقة، يعني التفريق على الأهل، لأن الأضحية فيها إذن، يعني إذن. أما التوقف على إذنه يعني فيما يختص ب يعني أخذ شيء، أنا وكلتك بالتذبح تذبح عني أضحية،
1: نعم،
0: فأنت لما ذبحت أنت لا تأكل منها شيء إلا بإذني، لكن تستطيع أن توزع وتهدي، ولأن أنت لأن الوكيل يقوم مقام مين؟ الموكل،
1: نعم،
0: إلا بحق نفسه لا بد من إذني، نعم، نعم. من وكله.
1: آخر سؤال يعني إذا سمحت فضيلة الشيخ، بالنسبة لتخزين لحوم الأضاحي، البعض يدخر مثلا ويضعها في الثلاجة وفي الفريزر ربما شهر أو يعني أكثر،
0: هو الأصل التوزيع والانتفاع يكون في نعم. في الايام الافضل في الأيام. ان تكون فيه، المهم ان تذبح في هذه.
1: طب انا الأيام. مثلا فتحت خليت ابقيت الثلث،
0: نعم،
1: ما لا استطيع ان اكل الثلث مثلا،
0: نعم، والان الاصل ان ينتفع به وان يوزع في ايام النحر وايام التشريق، لكن بعض الجهات ولها الحق في ذلك مثل يعني تكيت ام علي وغيرها يذبحوا في خارج المملكه في ايام النحر وايام التشريق
1: وبخزنوها
0: واحيانا يعلبوها، فتحتاج الى مدة طويله. الأصل أن هذه طبعا هي أضحية صحيحة، لكن الأفضل أن توزع في أيام الأيام الفرح، أيام النحر وأيام التشريق، فإنها أيام أكل وشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن استطاع الإنسان يوزعها في هذه الأيام فليوزع، وإن لم يستطع فتقبل كأضحية إذا ذبحت في وقتها، لكن هذا خلاف الأولى.
1: نعم، بارك الله فيكم، أشكركم جزيل الشكر فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مأدبة، بارك الله فيكم وشكرا يعني على هذه هذا الكلام الطيب وهذه الإجابات حقيقة المهمة في مثل هذا الوقت وهو موضوع الأضحية، بارك الله فيكم.
0: حياكم الله وبارك الله بك وبالإخوة والأخوات المستمعين، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وهذا البلد بخير وأمن وأمان، وجلالة الملك حفظه الله بخير وصحة وعافية،
1: اللهم أمين. أشكركم مستمعين الكرام على متابعتكم، كان معكم من في تنفيذ هذه الحلقة الدكتور منصور العمري، ومن الهندسة الإذاعية الزميل سعد الدبوبي، بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين ودنيا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة، صالة الجمباز والبادل وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم، وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق، وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38.
2: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب145 دينار، بس ب145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها.

0: فضية وخلي مودك خليجي.
1: وين هالغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799 337 337.

0: عابدين هوم سنتر، خلبة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة. بدأت سنة 1975، وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة، للأردن ابتداء من 99 دينار، ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة، وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
6: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
6: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
7: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
8: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
7: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم.

0: وهسه خبرني شو رأيك؟
1: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
2: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: تهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: لحظة،
4: إحنا بعمان. طيب من وين جاي صوت البحر؟
3: ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
5: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
6: إذاعة القرآن.

القرآن الكريم من عمان. النظافة من الإيمان.

0: إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء من برنامج النظافة من الإيمان، والذي يأتي انسجاما مع مبادرة سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. في البداية اسمحوا لي مشاهدي ومستمعي ومتابعي الكرام بأن أرحب بفضيلة الدكتور جميل الخطاطبة، اللواء المتقاعد من إفتاء القوات المسلحة الأردنية والإمام والخطيب والمدرس في مساجد وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور وحياكم الله.
1: أهلا وسهلا بكم وحياكم الله، وحيا الله الأخوة المستمعين في هذه الساعة الطيبة المباركة،
0: حياكم الله. في البداية، مبادرة سمو ولي العهد المتعلقة بالنظافة، الأساس الذي تبنى عليه هذه المبادرة فضيلة الدكتور أساس إيماني وديني وأخلاقي. انطلاقا من ذلك، ما العلاقة ما بين النظافة وما بين قضية العبادة؟ انطلاقا من أن الآيات الأوائل التي نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة بعد نزول الوحي عليه وهو يتعبد ربه في غار حراء، قوله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر. كما أنه من الملاحظ أيضا فضيلة الدكتور أن من أوائل التشريعات الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ما أمر به عليه الصلاة والسلام بقوله: نظفوا أفنيتكم. نتحدث فضيلتك عن قضية النظافة باعتبارها من العبادات التي يتقرب الإنسان من خلالها إلى خالقه تبارك وتعالى، تفضل بارك الله فيكم.
1: شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلاة دائمة إلى يوم الدين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر المحجلين.
0: آمين.
1: بداية نتقدم بخالص الشكر صاحب السمو الملكي الأمير الحسين ابن عبد الله ولي العهد المكرم على هذه المبادرة الطيبة التي تحمل سمة الإيمان وسمة الحضارة، وهكذا هو الحكم الذي يرجع إلى التاريخ وإلى الرسالة. عندما نريد أن نبني الإنسان ونبني الدولة ونؤسس المجتمع، ينبغي أن تكون النظرة إلى البناء متكاملة تحمل في معانيها كل سمات الحضارة. ونحن في مشروعنا الحضاري في الأردن، والحمد لله، اللي تناولنا فيه العلوم في آخر ما توصلت إليه، وعندنا من الجامعات وعندنا من المعاهد وعندنا من التخصصات ما يشكل اتجاها في تعليم المنطقة كلها وبنائها.
0: نعم.
1: أيضا في جانب الحضارة نلحظ هذه المبادرة الكريمة السامية في أن تكون هذه الحضارة مبنية على النظافة، النظافة التي جاءت كما تفضلت مع صلب وأساس الرسالة، بل لا يكاد أمر

0: من أمور الشرع إلا وجاء فيه ثلاث صفات: الجمال، والذي يبنى أساسا على النظافة،
1: نعم،
0: والجلال، والإحكام والعدل،
1: نعم.
0: وما دمنا إحنا نتحدث عن هذه المبادرة، نتحدث عن جوانب الجمال في النظافة والطيب في بناء أولا حياة الإنسان. الحقيقة أن ما يمتاز به الإسلام أن إجراءات النظافة تعد عبادات شرعية، بل إن النظافة شرط أساسي قبل أن تبدأ بالعبادة، ولا تقبل العبادة إلا إذا ابتدأت بطهارة وبنظافة.
1: صحيح.
0: وقد قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. وهذا الحديث يأتي حديث آخر: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأن الإجراءات الشرعية التي تشمل كل حياة الإنسان نجد فيها صفة الجمال. فالوضوء وهو الغسل بالماء الذي هو شرط لصحة الصلاة يرتبط بالوضاءة،
1: نعم،
0: وهو ما ينتج عن الغسل من النظافة وما ينتج عنها من الجمال الذي يأتي بعد إزالة كل شيء. بل إن النظافة حق الله في تعظيمه عندما نريد أن نقف بين يديه، وقد جعل في الاغتسال 17 غسلا تتوزع على حياة الإنسان وأحواله وعلى عباداته أيضا. ويوم الجمعة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كان يقف ويخطب بهم، كانوا يأتون من المزارع إلى المسجد يتوضؤون ويدخلون، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمهم أن اجتماعهم هذا الذي اجتمعوا فيه يحتاج إلى النظافة ويحتاج إلى استعداد خاص لالتقاء الناس مع بعضهم البعض، فسن لهم غسل الجمعة. فمن غسل واغتسل وتطيب والطيب نظافة ولبس أحسن الثياب ثم أتى إلى المسجد فجلس حيث ينتهي به المجلس واستمع ولم يلغو، كانت كفارة إلى الجمعة القادمة، وفي رواية وزيادة 3 أيام. نجد أن وقت الجمعة ووقت الصلاة احتاج إلى استعداد يعادل مقدار وقت الصلاة وأكثر.
1: صحيح.
0: نجد العملية الذوقية في النظافة.
1: إذن فضيلتك هنالك اهتمام بقضية الذوق العام.
0: لا شك في ذلك. الذي يدخل إلى المسجد وله رائحة الفم تؤذي من حوله هذا ذوق عام، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هاتين الشجرتين التي تنبعث منهما روائح خاصة ألا يقرب مصلانا،
1: وهما البصل والثوم.
0: البصل والثوم، نعم
1: نعم.
0: ونجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس يعني تعليماته في باب منع المخالفات، بل الدعوة إلى عمل أشياء فيها طيب. قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فعند كل صلاة لأنك تناجي الخالق ولأنك تجتمع مع الناس، والسواك يزيل هذا المكره الذي يفسد الذوق العام. نجد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى سنن الفطرة. الإنسان إذا كان له شعر أن يكرمه بالغسل وبتصفيف الشعر،
1: نعم،
0: وبالطيب، هذا فضلا عما قدمنا من الاغتسال،
1: تمام،
0: وإزالة الزوائد من البدن الإبط وما يسبب العرق والحرج،
1: نعم.
0: أيضا نجد أن أعمال النظافة والعبادة والصحة تتداخل في أمر الاستنجاء مثلا، حتى أن بعض المشركين والمشككين كان يسأل الصحابة يظنون أن الدخول في هذه الأمور يعني دخول في جزئيات لا فائدة منها. قال رجل لأبي هريرة: إن صاحبكم يعلمكم كل شيء، قال: حتى يعلمنا الاستنجاء،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.

0: الأمر يعني إذا نظرت إليه من ناحية صحية من أسباب التي تسبب الأمراض، وقص الأظافر من الأشياء التي تنقل البكتيريا عندما الإنسان يستعملها في تناول الطعام أو الشراب، وزوائد البدن تسبب عرق وتسبب أمراض وتسبب التهابات. فالنظافة والنقاء فيها صحة وأناقة.
1: نعم، إذن اهتمام الإسلام بقضية النظافة تتعلق بالبدن والملبس والمكان،
0: لا شك في
1: سواء
0: ذلك،
1: سواء كان هذا المكان مسجد، طريق عام يسلكه هذا الإنسان، بيت يسكنه، محل يعمل فيه، وما إلى ذلك.
0: سيدي، نحن نحكي في هذا الأمر من جانبين. الجانب الأول أنها صارت قربات يتقرب بها إلى الله، إماطة الأذى عن الطريق
1: صدقة.
0: صدقة ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لنا مثلا، قال إن رجلا ممن كان قبلكم وجد غصنا يعني يؤذي المارة فقطعه فهو يتقلب تحت ظله في الجنة. إذن أنا بشوف الأخطاء اللي في الطريق فأقوم بإزالتها. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يمشي في الطريق فيرى بعض الأشياء على الطريق لا تعجبه فيزيلها أو يأمر بإزالتها. أقول لك حتى في المساجد، لما سيدنا عمر رضي الله عنه جاء لفتح بيت المقدس ووقعت العهدة العمرية، توجه إلى مكان المسجد الأقصى وكان مكانا مهجورا، فكان يشارك بنفسه في إزالة كل الأوساخ القديمة والعشب والتراب والحجار. هذا مكان كان مهجور، وشارك آلاف الصحابة في تنظيف المكان وإعادته وتجهيزه ليتسع لعشر آلاف مصلي. فهذا الاهتمام بالنظافة يتوافق مع اهتمام الإنسان بالتقرب إلى الله عز وجل والطاعة والعبادة. حتى نجد يعني أشياء عجيبة، سبحان الله، سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام راجع من السفر ومعه أصحابه من جهاد، يتوقف على أبواب المدينة ولا يدخلها ليلا، ويأمر الناس أن يغتسلوا ويتطيبوا ويلبسوا.
1: أمر صحابته الذين كانوا معه،
0: اللي كانوا معه
1: قبل أن يدخلوا المدينة،
0: قبل أن يدخلوا المدينة يعمل لهم استراحة.
1: ما الحكمة من ذلك؟
0: قال حتى تدخلوا على أهليكم بهيئة حسنة. وهذا شيء من الجمال، الشيء الراقي. وأيضا لإعطاء فرصة عندما يسمع الأهل أن الجيش قد أن النبي عليه الصلاة والسلام وجيشه من أصحابه قد عادوا، قال المرأة تنظف بيتها والشعثاء تصلح حالها وتلبس أولادها، فيلتقي الغائبون بأهليهم بأحسن صورة، وليست عملية مفاجئة.
1: إذن فضيلتك، نستطيع أن نقول بأن مقاصد الشريعة الإسلامية لا تقتصر على كليات الشريعة الخمس المتمثلة في الحفاظ على الدين والعرض والنفس والعقل والمال، بل تشمل أيضا قضية المحافظة على نظافة الإنسان في بدنه وملبسه ومسكنه وفي مكان عمله وفي الطريق التي يسلكها.
0: نعم، أنا أؤكد لك أن مقاصد الشريعة في النظافة داخلة في المقاصد الخمس. احنا عندما نتحدث مثلا عن النظافة التي تحفظ الدين، عن ماذا نتحدث؟ نتحدث أن الطهارة والنظافة شرط لصحة الصلاة.
1: صحيح.
0: فإذا أردت أن أحفظ الدين يجب أن أحفظ النظافة التي هي شرط لصحة الصلاة ولقبول الأعمال، للطواف.
1: نعم،
0: لابد أنا أدخل، حتى يعني هو ليس فقط الوضوء، بل يستحب قبل الدخول للطواف الاغتسال. أيضا لما نربط العبادات بالنظافة نستشعر أن عندما نقف بين يدي الله ينبغي أن تكون هيئتنا لائقة. وكيف يكون الإنسان لائقا؟ نظيفا في بدنه، في ثوبه، في مكانه. إذن هذا احنا عظمنا الدين هنا وحفظنا الدين من خلال إجراءات في النظافة. فالنظافة قربة إلى الله عز وجل تحفظ لنا الدين، وتقدمه نقدمه لله عز وجل.

0: بما يشعر بالمحبة. يعني أنت عندما تقدم لإنسان هدية في غلاف غير نظيف هذا لا يليق، لكن عندما تقدم الهدية له بغلاف نظيف يشعر بالاحترام أكثر والتوقير أكثر. أيضا كيف أن النظافة تحفظ مقصد حفظ النفس؟ أليست النظافة سبيل إلى الوقاية من الأمراض؟
1: صحيح،
0: هذا يعني واضح في هذا الأمر. وأليست أيضا أن النظافة تبعد عننا الأوبئة، والنظافة هي سبيل إلى حفظ حياة الإنسان. ولذلك عندما نريد أن نحفظ النفس من الهلاك علينا أن نتمم هذا الواجب وهو حفظ النفس بواجب آخر، وهي النظافة والتعقيم، وفي سواء كان في الجانب الشخصي أو في جانب المسكن أو في جانب الطريق، كل هذا لحفظ النفس. عندما تصبح الأوبئة سارية في المجتمع سببها ماذا؟ يعني البيئة المناسبة لها
1: عدم النظافة. نعم،
0: البيئة المناسبة لها عدم النظافة. نحن نقول بدك تعمل أي شيء في المستشفى، أي شيء بيعملوه، في تعقيم أدوات، في تعقيم جو، في تعقيم للملابس حتى يبقى الإنسان سليما. ولذلك يريد الإسلام أن لا يكون التعقيم تحت الرقابة الصحية في المستشفيات، بل ينبغي أن يكون النظافة والتعقيم
1: نابعا من قضية الإحسان في العلاقة مع الله،
0: في الإحسان في العلاقة مع الله لحفظ النفس. أيضا النظافة نجدها تحفظ العقل. الآن الإنسان يعيش في بيئة منتنة الرائحة، كيف يفكر؟ لكن حط إنسان في بيئة مريحة فيها رائحة الطيب،
1: بيئة نظيفة،
0: يعني يقال أن الطيب ينعش العقل. النظافة عندما سئل عن النظافة قال أطيب الطيب الماء وأيسر موجود، فيستطيع الإنسان أنه بالتنظيف فقط أن يحصل على نقاء الجسد وراحة العقل واستعداده لأن يفكر. ولذلك هذه العقل السليم القادر على الفهم يأتي من بيئة نظيفة، ولا يمكن أن يأتي من بيئة قذرة. ولذلك إحنا كما قدمنا أن اللفتة الملكية هنا لصاحب السمو الملكي إنه إحنا لا ينبغي أن نتقدم ماديا دون أن نتقدم حضاريا، وأن أسس النظافة هي جزء من الشخصية التي يرجى للأردني أن يكون فيها. وهذه العملية بصراحة يعني ما ينبغي أن تكون مستدامة، ليست يعني موسمية ولا مبادرة فقط نتوقف. المبادرة أطلقت لنا، أعطتنا الضوء الأخضر لنتحرك ونستذكر التشريعات الدينية والدستورية ولنعمل على وفقها، وتكون عملا دائما مستمرا يتحول إلى خلق. كيف يعني يتحول إلى خلق؟ يعني يصدر عن الإنسان من غير تفكير ولا روية. يعني عندما يكون الإنسان، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال بركة الطعام الوضوء قبله. العلماء جمهور العلماء فسروا أن الوضوء هو غسل اليدين، فمن بركة تناولك لطعامك أن تغسل يديك قبل تناول الطعام. عندما يصبح هذا سلوك إنه أنا بدي أتناول طعامي أذهب وأغسل يدي ثم آتي وآكل.
1: نعم،
0: ولا أحتاج إنه والله واحد سوي لي محاضرة علشان أتذكر ولا تنسى روح غسل يديك وكذا. لا، هذه المبادرة وهذا التوجه يريد منا أن يصبح مسلك النظافة في كل شيء، إنه يصبح هذا الوعي إحساس بأنه لا نتقبل القذارة والخبائث والأرجاس لا بالنظر ولا بالنفس، وأن نسعى دائما إلى أن نكون كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، تنظفوا حتى تكونوا كالشامة بين الأمم. الشامة هي ما يلفت النظر في جانب الحسن، فإذا نظرت إلى المسلم وإذا نظرت إلى الأردني في بنائه الحضاري بمجرد أن ترى نظافته وأناقته تعرف أن عنده بناء حضاريا متكامل.

0: كاملا فيه الأساسيات كما فيه الذوقيات، وأن الذوقيات مبنية على أساسيات أيضا، فهي كأنها منها. وهذه يعني العملية المستدامة اللي تشمل جسم الإنسان وتشمل بيئته أيضا. نجد أيضا أنه النظافة تحقق مقصد حفظ النسل، ولذلك جاء الحديث ليربط بين شيوع الفاحشة وظهور الأمراض المستعصية التي تعصف بالإنسان كالإيدز والسفلس والسيلان، وهي ضريبة الشذوذ، فالشذوذ لا يكون إلا حيث تكون القذارة والخسة، وإذا وجدت النظافة كان النسل وكانت الذرية وكانت هذه الذرية قوية. حتى الحديث غربوا لا تضووا، يعني حتى يكون النسل قويا. وهذه حفظ النسل من مقاصد الشريعة، تحفظ صحة الأسرة، تحفظ صحة المجتمع.
1: نعم،
0: نحن عندما نتحدث عن مقصد المال نحن نتذكر أن درهم وقاية
1: خير من قنطار العلاج.
0: كم ثمن قنطار العلاج؟ كم ستدفع الدولة على العلاج وأجهزته وأدويته؟ وكم سيتعطل الناس عن العمل؟ وكم سيتعطل عن الحياة؟ وكم ستدخل عليهم ضغوط نفسية؟ إذا كنا بالنظافة، وهي أرخص مطلوب وأسهل مطلوب، نستطيع أن نتفادى فيه انتشار الأوبئة، ويعني حديث عن
1: ولا شك بأن الأوبئة. إلقاء العشوائي للنفايات في الطرقات وعلى الأرصفة وأمام البيوت يساعد في انتشار الأوبئة والأمراض.
0: لا شك أن النظافة العامة، مثل وجود مجاري صحية، مثل وجود أماكن تجمع فيها النفايات، والآن إحنا بنشوف أنه هذه الأماكن اللي تجمع فيها النفايات نظيفة وجديدة ومعدة وجاهزة، وهناك طاقم كبير من العمال اللي يتحركوا. إذا كنت رايح لصلاة الفجر تجدهم متحركين في الشارع كما هم في ساعة الظهيرة، حتى يبقى المجتمع صحيحا، وحتى نأخذ بأقل قدر من الكلف في معالجة الأوبئة والأمراض. يعني الكورونا وحديث عن انتشار الأوبئة ليس عنا ببعيد، وكم تحدثنا في أن الإجراءات الوقائية الطبية هي أيضا مطالب شرعية، والنظافة كانت جزءا منها، ونحن بالنظافة نحصل على إذن على كل المقاصد الشرعية.
1: نعم.
0: نعم،
1: هنا فضيلتك يعني قبل أن ننهي اللقاء، ما دام أن مسألة المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، كيف نؤصل هذا المقصد ونجعله جزءا من ثقافة الناس في مجتمعاتنا العربية والإسلامية وفي مجتمعنا الأردني؟
0: احنا بالحقيقة اول شيء احنا جالسين في هذه الجلسة نتحدث على ان التدابير النظافة عبادات، وهذا تحفيز ولفت للنظر. الغافل ينتبه، ليست قضية والله متعلقة انه انا ممكن اني استغني عنها وممكن اهملها ممكن ما اهتم فيها، لا، هذه قضية عبادة، ويمكن أن تكسب ثوابا عظيما من خلال الاهتمام بها. اثنين، هذه تحتاج إلى التربية الأسرية، بحيث يرى الأولاد في آبائهم وإخوانهم الكبار ما يعودهم على هذه الأمر. لما ربنا سبحانه وتعالى وصف هذه الأمة بأن خير أمة أخرجت للناس، من صفات الخيرية النظافة والنقاء، هذه من صفات الخيرية. لكن الحقيقة أنه يعني بحرصنا الآن على أن لا تدخل علينا ثقافة الغثائية اللي بتخلط كل إشي وتتنصل من الواجب، بل وتتنصل من أي تكليف من التكاليف. نحن أمة ينبغي أن نتذكر موقعنا بين الأمم. كان الطلاب يأتون إلى الأندلس، وفي أوروبا لا تعرف الإجراءات النظافة، وكانوا يروا في هذه البلاد، قالوا ما رأينا أجمل من بلاد المسلمين.

0: ومن مدن المسلمين. فالتجمل والنظافة، إن الله جميل يحب الجمال، جواد يحب الجود، نظيف يحب النظافة. اسم الله القدوس المنزه عن النقائص والخبائث والمستقذرات وكل هذه.
1: نعم.
0: ولذلك هذا العمل البنائي اللي احنا بنشترك فيه ينبغي ان يكون دائما، وان يكون اساسيا في حياتنا، وان نحرص عليه ان يستمر حتى فعلا نعيد ألق حياتنا من جديد.
1: نعم. هل هنالك ثمة معيقات تحول بين أن نجعل قضية النظافة تحظى بالاهتمام الكبير لدى الإنسان؟ معوقات معاصرة. نعم. طبعا.
0: والله يا دكتور، أكثر شيء للحقيقة هو اللامبالاة والتنصل من المسؤولين وعدم إعطاء،
1: مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
0: مسؤول عن رعيته. إحنا بحديثنا هذا نريد أن نلفت النظر إلى هذه القيم أنها عظيمة، فلماذا نتساهل فيها؟
1: ويؤجر من يتمسك بها.
0: ويؤجر من يتمسك بها. وقد يقول قائل من المعوقات كثرة هموم الأمة. لم تكن هموم الأمة أكثر من هموم الدعوة والجهاد الذي عاشه الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: كان يكون في غزوة فيرى واحد لباسه غير نظيف، يقول ألم يجد هذا ما ثوبا آخر خيرا من هذا الثوب؟ وإحنا ما بصير يعني إذا بدنا نركز على نقطة معينة أو نستنى ونوقف الحياة حتى تعود للأمة مجدها، أصلا كيف يعود للأمة مجدها؟
1: بأخذها لجميع تعاليم الإسلام،
0: جميع التعاليم،
1: ومن جملتها المحافظة على النظافة.
0: وهذا أي نعم، هذا المبدأ أساسي. يرى رجل يقول أما وجد هذا ما يصلح به شعره، فيأخذه ويغسل شعره ثم يأتي يغتسل، يأتي إلى النبي يقول هذا خير من أن يأتيني أحدكم كأن رأسه ورأس شيطان. إذن المعوقات عدم إعطاء هذه الأمور قيمتها.
1: نعم.
0: عدم والتنصل من المسؤولية، مع أن الله سبحانه وتعالى دعانا إلى أن نتحمل هذه المسؤولية. ثم الناس بنسوا أنه كلها خير تعود علينا.
1: نعم.
0: صحة وقوة وأناقة وراحة نفسية وراحة جسدية وسعادة بالآخر. النظافة سعادة.
1: نعم. كل الشكر والتقدير لكم فضيلة الدكتور جميل خطاطبة، اللواء المتقاعد من إفتاء القوات المسلحة الأردنية، الإمام والخطيب والمدرس في مساجد وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، على هذه المعلومات القيمة. الشكر والتقدير لكم مستمعي ومتابعي الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم لهذا البرنامج، في هذا البرنامج النظافة من الإيمان، والذي يأتي انسجاما مع مبادرة سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير. أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النظافة من الإيمان.

0: إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن

ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم

فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون

إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.

ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.

أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

عفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

0: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

second half hour then I go to second half hour. أقول له هذاك مسكين ما عرفش شلون ما يفكر بس كان مفتوح الظهر يا زلمه ما عرفش شلون هذول عم يحل

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: فكرة تأس الجراح ولا تغفو لياليها تئن في طرقات الريح ضارعة يا
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة، صالة الجمباز والبادل وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38.
3: الله عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن

0: شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية. أخلي مودك خليجي.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار ولغزة ابتداء من 150 دينار. خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء

0: مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية، مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق، مقابل محامص الشعب.
1: هاتف رقم 037-1010-25.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها، ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

Yeah.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم

موئل

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا.

مرضعا ما كان ميلاد الرسول المصطفى

أشفق من رعى يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز وفإليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم.

0: زدني.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

0: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما

وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار. تآلف الخير.

0: وكلنا وتوكل 06-200-55-99.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا، مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
9: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
10: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
11: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
12: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
11: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
12: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا. وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها ولا بتتغلبي بإشي.
11: مطعم وملحمة الليث

0: اللحوم والأضاحي كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
1: مطعم ملحمة الليث بفروع المختلفة.
2: للتواصل تليفون 0795-479-905.
1: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب. هاتف رقم 0378-1010-25.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
8: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
7: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
8: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
2: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة. عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان وعلى شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في هذا النقل المباشر لبرنامج مناسك القلوب، والذي يبث لحضراتكم حيا على الهواء من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان

بمناسبة الأيام الأوائل العشر من شهر ذي الحجة المبارك، ونستهل هذا اللقاء معكم مستمعي ومتابعي الكرام بحديث أشواق الحجيج، ويقدمه لهذا اليوم فضيلة

0: الله صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ من قوله: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، مما يدل على أن هذه الأيام وما فيها من فريضة الحج باب وطريق إلى التوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى. تفضل، بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المستمعون الكرام، من تأمل الحج وأحكامه وأدعيته وأذكاره وفهم من وراء النصوص أسراره حاز قصب السبق في الإسلام. الأعمال صور قائمة، وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. ما أمرنا الشارع إلا لأمر يريده من وراء النص. فالقلب المستنير بأنوار الله تعالى تشده الأحكام إلى الله عز وجل، إما بمراقبته وإما بمشاهدته. والحج وسيلة من تلك الوسائل. ويذكرني في هذا المقام أبيات أملاها علي الشيخ محمد هليل رحمه الله وأنا شاب صغير، وقال لي: احفظها عني يا شيخ. فحفظتها عنه في عام 79. قال: إليك قصدي لا للبيت والأثر، ولا طوافي بأركان ولا حجري، وفيك سعي وتعميري ومزدلفي، والهدي جسمي يغني عن الجزر، عرفانه عرفات إذ منا منن، ووقفتي وقفة في الخوف والحذر، ومسجد الخيف خوفي من تباعدكم، ومشعري ومقامي دونكم خطري. زادي رجائي له، والشوق راحلتي، والماء من عبراتي، والهوى سفري. من تأمل هذه الأبيات وتأمل كلام سيد السادات: ما أراد الشارع الحكيم بالأحكام إلا ليجمع قلوبنا على الله تعالى وعلى رحمته التي وسعت العالمين. والأعمال لها مقاصد، وإلا كانت أشباحا لا روح فيها. لهذا علمنا الشارع الحكيم أن من وراء كل عمل روحا يرقى به العامل إلى الله تعالى، وتشده روحه إلى مراقبة الله عز وجل ومشاهدة الرب سبحانه. فالعبادة بلا هذه المعاني صور قائمة، وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. لكن الشارع الحكيم أمرنا أننا لن نبلغ هذه المقاصد وهذه المعاني إلا من تطهر ظاهره بالاستقامة، وباطنه بالتخلي من الرذائل والتحلي بالفضائل، ليكون محلا لمقاصد الشريعة. لهذا أمرنا الشارع الحكيم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، خاليا من الذنوب إلا حقوق العباد، إلا إذا مات في حجه. فإن الله تعالى يتحمل عنه التبعات. من حج ولم يرفث ولم يفسق، قال: لأن هذه المعاني الرقيقة وهذه المقاصد الرشيقة لا تصلح إلا للقلوب الطاهرة والأرواح الزكية التي ارتفعت عن جملة المحدثات إلى رب البريات ولم تشتغل بالترهات. فمقاصد النفوس ممنوعة، لهذا

أمرنا الشارع إذا دخل المسلم في الإحرام ضبط ظاهره بالاستقامة وباطنه بالمراقبة وسار على منهج الله ورسوله، هناك ينال هذا المسلم بر الحج، وبر الحج ليس له جزاء إلا الجنة. قالوا يا رسول الله، فما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، لأنه من استقام ظاهره واستقام باطنه على أمر الله وأمر رسوله لا يخطر بباله في أيام إحرامه غير الله. ألا تراك أيها الحاج أيها المسلم تقول بلسان حالك ومقالك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أيريق بهذا المسلم أن يخطر بباله شيئا من السوى أو أن يكون معرضا عن المولى؟ لا والله، هذه الكلمات المليحات علمناها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليطهر ألسنتنا وجوارحنا وسائر أركاننا من أن نلتفت إلى غيره سبحانه، لأن النظر إلى غيره في تلك الأماكن حرام. لهذا قال الحبيب الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. كيف يرفث وهو مقبل على الله بكليته؟ كيف يفسق وهو مخلص لله في نيته؟ المستقيم حقيقة من استقام باطنه فشعشعت أنوار استقامته على جوارحه فالتزمت بطاعة الله تعالى ومراقبته وراعت حرمة المكان، لأن المسلم إذا ضبط نفسه أيام إحرامه ضبطها على درب الاستقامة حتى ينال مقاصد التشريع وما أراده الشارع من وراء الأحكام. لهذا ما أمرنا الشارع إلا بخير لنا في الدنيا والآخرة. والحج المبرور هو الذي لم يقارف العبد فيه شيئا من الذنوب، سواء كانت من الكبائر أو الصغائر، لأن المؤمن إذا ضبط نفسه مدة إحرامه وهي 5 أيام للمتمتع، إذا أحرم يوم التروية وهو 8، 9، 10، 11 واستقام على أمر الله أفلح ونجح، بمعنى إذا انضبط لله تعالى ظاهرا وباطنا رزقته أنوار الاستقامة أن يدوم على ذلك إلى أن يلقى الله عز وجل. لهذا قال الحبيب الأكرم والنبي الأعظم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال شيخ الشافعية ومحققها العلامة الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي في شرحه على الإيضاح، قال: إذا أصاب العبد ذنبا أيعود إلى بر الحج؟ قال: لقد رسب، وإن كان حجه مقبولا لكنه ما نال بر الحج ولو تاب ورجع، لكنه إن ضبط نفسه فقد استقام على أمر المجاهدة أفلح في تلك الأيام وفي حرم الله في استقامة ظاهره وباطنه. فمن كرامة الله إياه أن يعود أفضل مما سبق، كما نبه عليه أشياخنا وأئمتنا أن الحج المبرور هو أن يكون ثمر من ثمرات استقامة العبد إلى أن يلقى الله عز وجل، وإذا وقع في شيء بعد ذلك فإنه سريع التوبة إلى الله، على حد قول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. كل ذلك لحفظ الله تعالى لذلك العبد الصادق الذي راعى ذلك المكان المحرم وهو حرم الله التي استوت فيه حسناته وسيئاته، وخاف من جلال الله وعقابه، وآب إلى الله تعالى بمحبته وشوقه. ما حمله على ذلك إلا شوقه إلى الله عز وجل. ولهذا يذكرنا هذا الكلام وفي هذا المقام ما قاله صاحب الحكم رضي الله تعالى عنه: لا يخرج الشهوة من القلب إلا شوق مقلق.

0: إلا شوق مقلق أو خوف مزعج. فأهل الأشواق لا يغيبون عن الله لحظة، لا بألسنتهم ولا في بواطنهم، ويذكرون الله بالتلبية ظاهرا وفي الباطن بمراقبة الله عز وجل، فكيف يخطر بباله شيء من هذه المعاصي والسيئات، أو يقع في شيء من الترهات، أو يقع في مجادلة البريات؟ إنما ذهب ليغسل حوبته وذنوبه ويعود طاهرا مطهرا وفق قوله صلى الله عليه وسلم: وانحج ولم يرفث ولم يفسق. رجع كيوم ولدته أمه، لا ذنوب له يمحوها الله عز وجل إلا حقوق العباد. ولهذا قال أئمتنا: قبل أن يسافر الرجل يجب أن يطهر نفسه من الذنوب كلها بالاستغفار الصادق والعزم على أن لا يعود. وإن كان في ذمته تبعة لأحد استباحه بالسفر لئلا يكون سفره في معصية، لأن المعاصي السفر لا تناط به المعاصي، والرخص لا تناط به الرخص لا تناط بالمعاصي، وكل سفر فيه معصية لا يباح لذلك الحاج أو المسافر أن يترخص في رخص السفر، كل ذلك حتى يكون من بدايته تائبا وفي وسطه عازما وفي نهايته وصل إلى مقصود الشارع منه. هذا مراد الشارع ليعلمنا على التقوى والاستقامة. فمن أخلص يا إخواننا من الحجاج لله في هذه المدة، وكذا المسلمون في أيام العشر لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع منهما بشيء. نسأل الله حسن الختام والوفاة على الإيمان، وأن يجملنا ويكملنا ويجعلنا من عباد الله الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: شكرا لكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن عمورة، أستاذ كرسي الإمام السيوطي، وقفية جلالة الملك المعظم في المسجد الحسيني الكبير، على هذه الفيوض الرحمانية والربانية المستوحاة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن تكفير الحج للذنوب والمعاصي، متى كان حاجا مبرورا، وكيف لنا أن نحج بقلوبنا إلى تلك الديار المقدسة من خلال الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة، ومن أجمل ما قيل في ذلك قول القائل: طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا، إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. نستمع إلى هذه الأبيات بصوتك الندي فضيلتك.

طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي وبت

أشكو إليك أمورا أنت تعلمها أشكو إليك أمورا

وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا وقد بسطت يدي

0: فبحر جودك يروي كل من يريد.
1: جزاكم الله خيرا على هذا الابتهال فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة. نتواصل وإياكم مستمعي ومتابعي الكرام مع برنامج مناسك القلوب من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، وعبر شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في هذا اليوم المبارك من أيام شهر ذي الحجة. الآن نرحب بفضيلة الدكتور محمد أمين غالية، المفتي في دائرة الإفتاء العام. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور وحياكم الله.
2: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أخي فضيلة الدكتور علي، أنتم وجميع السادة المتابعين والمشاهدين، وكل عام وأنتم بخير.
1: وأنت بألف خير إن شاء الله. فضيلتك، من المعلوم لدينا بأن الاحتكار محرم شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. انطلاقا من ذلك، ما هو حكم الشرع الشريف في قيام بعض أصحاب المواشي بالامتناع عن بيع مواشيهم للملاحم بهدف احتكارها حتى يأتي عيد الأضحى المبارك فيقوموا ببيعها بسعر مرتفع؟ تفضل، بارك الله فيكم.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك بأن عيد الأضحى هو موسم من المواسم البركات والخيرات، وكما أنه موسم للمؤمنين والمسلمين ليتقربوا فيه إلى الله سبحانه وتعالى، فهو كذلك موسم للتجار ولأصحاب البضائع ليروجوا بضائعهم ولينفقوا على أبنائهم ولتزدهر هذه التجارة. ومن المعلوم بأن كثير من الناس ينتظر هذه المواسم حتى يسد ما حدث في عامه من خلل.

0: يجبر ما حدث من عجز، ولكن ينبغي أن نعلم بأن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. فالمؤمنون بعضهم لبعض كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي الحقيقة أن استغلال حاجات الناس والمتاجرة بحاجاتهم هي من الأمور المحرمة في الشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. الاحتكار في هذه الأيام، سواء كان بالمواشي أو كان بالملابس أو كان بالبضائع التجارية، يؤدي إلى رفع الأسعار، سواء كان قبل حلول العيد أو في أثنائه. وبالتالي فإن هذا يعتبر من استغلال حاجات الناس وطلباتهم، وإنما السوق إنما ينبغي أن يكون خاضعا للعرض والطلب. وأما من يحبس اللحوم ويحبس المواشي في هذه الأيام طمعا للزيادة في إغلاء ثمنها، فهذا الله سبحانه وتعالى يمحق بركة رزقه. وإن كان سيستغل حاجات الناس، فإن الله سبحانه وتعالى سيجزيه في الحياة الدنيا بأن هذه الأموال التي اقتطعها من أموال الناس بدون وجه حق، الله سبحانه وتعالى سيرفع عنها البركة. وهنا ندعو إخواننا التجار إلى التيسير والتسهيل، وأن يسهلوا هذه العبادة على المؤمنين وعلى الناس، حتى يكونوا شركاء لهم في الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وحتى لا ينالوا الإثم جزاء احتكارهم لهذه المواشي وهذه الأضاحي وحجبها عن الناس قبل شهر أو قبل حلول عيد الأضحى المبارك. وكما هو معلوم، هناك كثير من الناس يحجزون هذه الأضاحي قبل حلول العيد طلبا لرخص أسعارها وأثمانها، وهناك بعضهم يرغب في شراء هذه الأضاحي طلبا للعقيقة أو طلبا لبعض النذور أو طلبا لإطعام أهل بيته. فاستغلال حاجات الناس بهذه الطريقة هو لا يعكس أخلاق التاجر المسلم على الحقيقة، وإنما هو من الأخلاق المذمومة في الشريعة الغراء والشريعة السمحاء.
1: نعم، الحكم الشرعي أيضا فضيلتك في قضية بيع الأضحية أو الذبيحة بالوزن القائم لها، نعم، بشعرها، بجلدها، بظفرها.
0: يعني التاجر على الخيار،
1: نعم،
0: إما أن يبيع الأضحية قائمة، وإما أن يبيعها مساومة. فيعني التاجر إما أن يعرض سعر على الأضحية قائمة، على الأضحية بالحب مثل ما بقولوا، أو على الرأس، فيتساومان، هذا يطلب 250 أو 220، ثم المشتري يحاول أن يساومه بأن يقلل من سعره. فهذه الصورة من صور بيع المساومة الجائز. وهناك صورة أخرى، أن يبيعها بالوزن قائما، يعني توزن على القبان ثم يتفقان بأن سعر الكيلو كذا، وهذا أيضا من الصور الجائزة التي لا بأس بها. وإنما المنهي عنه والصورة التي لا تجوز هو أن يتفقا على بيع الأضحية لحما، بأن يتفقا مثلا، المشتري يقول لك: أنا أشتري ما اللحم الموجود بهذه الأضحية، فإذا ذبحتها وقطعتها نأخذ هذا اللحم فنوزنه على الميزان، وأنا أشتري هذا الوزن لحما، ويتفقان على هذه الصورة. هذه الصورة لا تجوز، لأن المقصود من العبادة هو أن تشتري الأضحية كاملة بما فيها من شعر وأظفار وقرون وأحشاء، ثم
1: وتدخل في ضمانك.
0: نعم، وتدخل في ضمانك، ثم تريق الدم تقربا لله سبحانه وتعالى من خلال ذبحها. فهذه هي الصور الجائزة. وأما بيع الأضحية لحما فهذا لا يجوز، والله تعالى أعلم.
1: نعم، قضية الاشتراك في ذبح الأضحية فضيلتك.
0: نعم، الاشتراك
1: وما المجزئ في ذلك؟
0: نعم، الاشتراك في ذبح الأضحية يكون على عدة أوجه. الوجه الأول أن يشترك المشتركون فيما يجوز الاشتراك به، كالبدنة وهي، نعم، الجمل أو البقرة، فهذان الصنفان يجوز الاشتراك فيهما حتى سبعة أشخاص. يعني يجوز لسبعة أشخاص أن يشتركا في ذبح بدنة وهي الجمل أو الناقة التي أتمت 5 أعوام، أو يشتركوا السبعة هؤلاء في ذبح

0: العجل وهو ما أتم سنتين ودخل في الثالثة. وأما الاشتراك في ثمن أضحية الغنم أو الماعز فإنه لا يجوز إلا على سبيل التبرع، يعني يجوز لأهل البيت أن يتبرعوا لشخص واحد فيدفع له ثمن هذه الأضحية وهو يقوم بذبحها عن نفسه وعمن ينفق عليهم من أهل بيته، ولكن تقع عن شخص واحد ولا يجوز أن تقع هذه الأضحية عن أشخاص متفرقين إلا كما ذكرنا على سبيل التبرع والتطوع. يعني أنا مثلا أهدي مثلا والدي 50 دينار وأخي الآخر يهدي والدي 50 دينار والثالث يهدي 50 دينار، فهذه الأموال أصبحت ملكا للوالد، وهذا الوالد يأخذ هذه الأموال فيذبح فيها أضحية من الغنم أو الماعز عنه وعن أهل بيته الذي تلزمه نفقتهم، مثل أولاد صغار، مثل بنات، مثل الأم الموجودة في البيت. أما من كان يستطيع الكد ويأخذ وله راتب وينفق على نفسه بشكل مستقل فإن هذه الأضحية لا تقع منه إلا إن أهدى الوالد ثواب هذه الأضحية له ولعدد من أولاده الذين تبرعوا.
1: نعم فضيلتك، قضية توكيل الجمعيات، بعض الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بمساعدة الفقراء والمحتاجين وأصحاب الحاجة، قضية التبرع، وليس التبرع وإنما توكيل هذه الجمعيات هذه المؤسسات بذبح الأضحية مقابل مبلغ مالي يدفعه يعني المسلم.
0: من المعلوم أن ليس كل أحد يعني مهيئ له أن يضحي بنفسه،
1: نعم،
0: سواء كان لظروف معيشية أو بيئية أو اجتماعية تمنعه من أن يحضر هذه الأضحية وأن يذبحها بيده أو في منزله وإن كان هو الأفضل. لذلك فإنه يجوز لهذا الشخص الذي إن أراد أن يضحي أن يوكل غيره من الجمعيات الموثوقة المأمونة المعروف صدقها وأمانتها، إما لسبب أن هذه الأضحية مثلا قد تكون في بلد آخر، وإن كان الأضحية في بلد المضحي هي أفضل عند الله سبحانه وتعالى، ولكن قد أحيانا يكون سعر الأضحية في بلدها أقل من سعرها في البلد عندنا، أو بسبب أنه يريد أن يوصل هذه الأضحية إلى مناطق أخرى كما يتبرع المتبرعون لتوزيع الأضاحي مثلا في فلسطين أو غزة أو غيرها من البلاد الذين لا يجدون، التي أصابتهم المجاعات أو لا يجدون اللحوم كطعام لهم. لذلك قال العلماء بأنه لا بأس بتوكيل هذه الجمعيات الموثوقة المأمونة المعروفة بصدقها وأمانتها للذبح عن ذلك الوكيل، وأن يقوم أن تقوم هذه الجمعيات بشراء هذه الأضاحي وذبحها وتوزيعها على الفقراء والمساكين بشرط أن يقع هذا الذبح في يعني وقت أو أيام التي يجوز فيها الأضاحي، وأن تحتوي هذه الجمعيات أن يوجد لديها كشوفات بأسماء الموكلين، وأن تقوم بذكر هذه الأسماء، مثلا هذه الأضحية عن فلان وهذه الأضحية عن فلان، أن تتعين الأضحية عن الذي عن الموكل، يعني هذه أضحية فلان وهذه أضحية فلان وهذه أضحية فلان، وأن يتم ذكر الموكل على كل أضحية من الأضاحي حتى تقع مجزئة عنه.
1: نعم قضية إعطاء شيء من لحم الأضحية فضيلة الدكتور للجزار أو اللحام الذي يتولى عملية ذبح الأضحية وتقطيعها، إعطاء جزء من الأضحية كجلد أو صوف أو الرأس أو المعلاق أو أي 2 كيلو لحم كأجرة له، هل يجزئ ذلك؟
0: العطية نوعان، أما إذا كانت أجرة فإنه لا يجوز أن يعطى شيء من هذه الأضحية كثمن لذلك الجزار، كأن يقول له خذ الجاعد الفرو مثلا ثمنا لذبحك، ولا يجوز للجزار أن يشترط أنه إذا ذبح الأضحية بأنه يريد منها كذا
1: المعلاق
0: وكذا المعلاق أو شيء على سبيل الواجب كجزء من أجرته. ولكن إذا تطوع وتبرع المضحي بأن يعطي الجزار

0: شيء من هذه الأضحية هدية على قيامه بالذبح والتقطيع زيادة على أجرته فلا بأس بذلك. ومن المعلوم بأنه في عيد الأضحى الناس يتسامحون في أجزاء من هذه الأضحية، فلا نجد أحدا مثلا يأخذ جلود هذه الأضاحي إلا في القليل النادر، وكثير منهم يعني يترك رؤوس هذه الأنعام، أو بعضهم يعطي المعلاق مثل ما ذكرت، يعني الأحشاء الداخلية مثل الكبد والرئتين، فلا يحب أن يأخذها إلى منزله فيعطيها للجزار زيادة على أجرة ذبحه وتقطيعه وما إلى ذلك، فلا تدخل في ثمن ولا أجرة الأضحية
1: على سبيل الهدية،
0: على سبيل الهدية والتبرع،
1: والتبرع
0: فهذا لا شيء فيه ويجوز ذلك مثله مثل غيره من الناس. وأما أن يعطيه ثمنا لأجرته أو أن يشترط الجزار أن يكون جزء من عمله هذا الجلد أو هذا الجزء فهذا لا يجوز ولا يجزء، لأنها أضحية مقدمة لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يدخل شيء من ثمنها في أجرة ذلك الجزار.
1: نعم فضيلتك، فيما يتعلق بالشروط المعتبرة للأضحية سواء كانت من السمار، من الغنم السمراء أو من الغنم البيضاء،
0: نعم،
1: ما الشروط من حيث السن وبقية الصفات والخصائص؟
0: من المعلوم سيدي بأن الأضحية لا تكون إلا في الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم. أما الإبل فيشترط فيها 5 أعوام، والبقر أن تكمل العامين وأن تشرع في الثالثة. وأما الغنم البياض الذي له صوف فهذا يشترط فيه أن يكمل العام، أن يكمل العام وأن يدخل في الثانية.
1: نعم.
0: ولكن نص العلماء بأنه إذا أكمل 6 شهور وكان في هيئة وامتلاء من اللحم والشحم يقارن أقرانه من الصنف، مثلا كان بلدي يقارن أقرانه من الخراف البلدي التي بلغت عام، أو مثلا إذا كان من الأسترالي من المعلوم أن الأسترالي أكبر وحجمه أعظم، فإذا كان يقارن أقرانه ممن بلغ عام وهو كان عمره 6 أشهر فإنه يجزئ. وأما الماعز فيشترط فيه أن يكمل العامين وأن يدخل في الثالثة، ولكن أيضا قال العلماء بأنه إذا بلغ عاما وكان في هيئته ومنظره وامتلائه باللحم يقارن أو يقارب أمثاله ونظيره ممن بلغ العامين فإنه يجزئ كذلك.
1: إذا كان سمين مثلا أكمل الأولى، نعم، السنة الأولى من عمره ودخل في الثانية وكان سمينا يجزئ.
0: وكذلك الخراف إذا بلغ 6 شهور وكان في هيئته ممتلئا للحم فإنه أيضا يجزئ، والله تعالى أعلم. وأيضا يشترط فيه أن لا يكون أعورا وأن لا يكون أعرجا بين عرجه، ويشترط أن لا يكون مريضا بينا مرضه، ويشترط أن لا يكون هزيلا لا ينقي. فهذه الأمور الأربعة يشترط أن تتوافر في الأضحية: عدم العمى، عدم العرج البين الواضح، عدم المرض البين الواضح الذي يظهر عليها بأنها يعني تتخلف عن صاحباتها وعن رفيقاتها بسبب مرضها، أو هزيلة لا تنقي، يعني واضح عليها بأنه أكل عليها الدهر وشرب وهي هزيلة لا يوجد بها مخ في عظامها، فهذه لا تجزى. وأما إذا كانت مثلا مكسورة القرن، أو كانت لا قرون لها، أو كانت مثلا الخروف كان خصيا يعني مخصي، فإن هذه لا تؤثر على صحة الأضحية. ونرى يعني هذه يعني مهم أن نركز عليها، أن كثير من الجزارين يعني من باب حرصه وأمانته إذا كان عنده خروف مكسور قرنه فإنه يحجبه عن الخراف عن الأضاحي. فإذا سألته يعني أريد هذا الخروف، بحكي لك هذا الخروف لا يضحي، ليش؟ لأنه قرنه مكسور. فنحن نقول له بأن ما كان قرنه مكسورا طالما أنه لم يؤثر على اللحم في فساده ولم يفسد اللحم تحته فإنه يجوز الأضحية به، وكسر قرنه لا يؤثر في جواز أضحيته.
1: شريطة عدم نزول دم
0: حتى لو نزل
1: عدم تأثر اللحم،
0: نعم،
1: بهذا الكسر،
0: حتى لو نزل دم من قرنه، ولكن بشرط أن لا يؤثر
1: على
0: سلامة اللحم تحته وجودته.
1: نعم.
0: وكذلك إذا كان مخصيا فإنه لا يؤثر، بل ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين وكان مخصيين، فذلك لا يؤثر على سلامة اللحم.
1: تمام.

0: بعض المواشي المستوردة فضيلتك من الخراف تكون مقطوعة الإلية، أيضا هنالك الخراف والأغنام بعضها يكون مقطوع الأذن، حكم الأضحية بها؟
1: نعم، إذا الإلية هي جزء من اللحم، بل لو ذهبت لشراء الإلية من الجزار ستجد بأنه يعني ثمنها يضاهي ثمن اللحم لجودتها ولرغبة الناس فيها. وكذلك الذنب يعني هو من الجزء من اللحم، ويستطيع الإنسان أن يطبخه وأن يأكله. لذلك إذا جاءت خراف مقطوعة الإلية أو مقطوع الذنب فذلك يؤثر على صحة الأضحية ولا يجوز، وذلك عيب يؤثر على صحة الأضحية ولا يجوز التضحية بالخراف مقطوعة الإلية أو مقطوعة الذنب. ولكن لو كانت الأذن مثلا مشرومة فإن ذلك، أو يعني في بعض الخراف تأتي في آذانها، يعني هناك كبسة. علامة كبسة مكبوسة، هذا كله لا يؤثر على صحة وعلى سلامة الأضحية، بشرط أن لا يذهب، يعني أن لا يتم استئصال الأذن من أصلها، فهذا يعني لا يجوز التضحية بها لأنها يصبح بها عيب ظاهر.
0: نعم، كل الشكر والتقدير لكم فضيلة الدكتور محمد أمين غالية المفتي في دائرة الإفتاء العام على هذه المعلومات القيمة. أيها الإخوة والأخوات، موعد أذان المغرب لهذا اليوم سيحين بمشيئة الله عز وجل عند تمام الساعة 7:37. حتى ذلك الحين نبقى مع خير الكلام والقارئ الشيخ عثمان حسن، حيث سيتلو على مسامعنا ما يتيسر له من آيات الله البينات. حياكم الله شيخنا، أهلا وسهلا بكم، كل عام وأنتم بخير.
2: وأنتم بألف خير إن شاء الله.
0: تفضل مولانا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

番主。وليال عشر والشفع والوتر

0: إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العظيم. الفاتحة.
1: إلى حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى آل بيته الكرام وصحابته الطيبين، وإلى سائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، يا حي يا قيوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإنا على ذلك من الشاهدين. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، ينادى الآن لصلاة المغرب الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، ويرفع هذا النداء الخالد فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصلي على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا، ونعوذ بك من شر قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وأعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق. اللهم إنا نعوذ بك من المغرم والمأثم، ونعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار، ونعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم اغسل خطايانا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، نسألك أن تصلي على سيدنا محمد صلاة تفرج بها همومنا وتنفس بها كروبنا وتقضي بها حاجاتنا يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، وحسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، معلنا بذلك المؤذن انتهاء يوم آخر من خير أيام الدنيا من أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. أيها الإخوة والأخوات، يقول تعالى في كتابه الكريم:

إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الآن يقام لصلاة المغرب من هذه الرحاب المباركة.

أشهد أن لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. رحم الله عبدا ساوى نفسه. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

سمع الله لمن حمده.

أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله

0: نتوب الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله أعوذ اللهم أنت السلام كفنا الحمد لله لا إله إلا الله.
1: وهكذا أيها الإخوة والأخوات قدمنا لكم على الهواء مباشرة برنامج مناسك القلوب، والذي واكب رحلة الحجيج إلى بيت الله الحرام لأداء شعيرة الحج، استجابة لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قدمنا لكم هذا البرنامج من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. أذكركم بأنه بعد قليل سنلتقي وإياكم في ختمة قرآنية مباركة تنفيذا لمبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها. أذكركم أيضا بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عانع.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد عينع.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

0: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك، اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

بكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك

وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

وفى إليك بعجزه مستشفعا.

0: الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: الله أكبر.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي. في

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
6: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
5: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
6: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت اربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتبقى.

0: ميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: دين ودنيا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا، والتي نخصصها بمشيئة الله تبارك وتعالى للحديث عن فضل العشر من ذي الحجة ويوم عرفة. وسيكون يعني الحديث الأكبر بمشيئة الله تعالى عن شعيرة عظيمة من شعائر الله تبارك وتعالى، وهي شعيرة الأضحية. وطبعا نريد بداية أن نرحب بضيف هذه الحلقة، فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين، مفتي محافظة مادبة. حياكم الله يا سيدي، وأهلا ومرحبا بكم ضيفا على هذا البرنامج.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الكرام.
0: كما تعلم فضيلة الشيخ ويعلم السادة المستمعون، أن يعني هذه الأيام التي نعيش فيها هي أيام عظيمة، أقسم الله تبارك وتعالى بها، قال والفجر وليال عشر، وهي الأيام العشر من ذي الحجة. نريد بداية يعني نذكر أنفسنا ونذكر الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات بفضل هذه الأيام العشر من ذي الحجة، حتى يعني وما هي الأعمال المستحبة فيها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي بلغنا هذه الأيام، هذه الأيام العظيمة من أيام الله سبحانه وتعالى، فنستظل بهذه الأيام الجليلة الكريمة التي أقبلت علينا بخيراتها وكنوزها وبركاتها، ففيها ترفع الدرجات وتمحى الخطايا والسيئات، بها يقبل الله عز وجل على العباد بالمغفرة.

0: التوبة وقبول الأعمال الصالحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فضل هذه الأيام، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: ما من أيام أحب إلى الله من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح، توسع في بيان فضل هذه الأيام بأن كل عمل يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى من أعمال الخير والبر، من صلاة وصدقة وصيام وقربات، وأيضا إعانة المساكين والفقراء، وأداء فريضة الحج والأضحية، وصيام هذه الأيام وصيام يوم عرفة، كل هذه الفضائل تأتي في هذه الأيام العشر. لذلك يقول سيدنا الإمام الحافظ ابن حجر رضي الله عنه: جاءت عظمة هذه الأيام لأن فيها أمهات العبادات، ففيها الصلاة والصيام، وفيها والوقوف بعرفة ويوم النحر ويوم الحج الأكبر، وفيها أيضا الأضحية، وفيها أداء مناسك الحج، وفيها فكل العبادات جاءت في هذه الأيام، فجاءت عظمة هذه الأيام. لذلك وجه إخواني وأخواتي إلى استثمار هذه الأيام والإقبال على الله عز وجل في هذه الأيام بفعل الخيرات وترك المنكرات، والإقبال على الله عز وجل بالتوبة الصادقة والعمل الخالص لله سبحانه وتعالى. فمن كان باستطاعته أن يصوم فليصم، ومن كان باستطاعته أن يتصدق فليتصدق، ومن استطاع أن يفعل أكثر من ذلك فيحج إلى بيت الله الحرام فليحج، ومن استطاع أن يصوم فليصم، ومن أراد أو من استطاع أن يقوم الليل أكثر من باقي الأيام والليالي فليفعل. فهي أيام إذن كنوز جعلها الله عز وجل لأمة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أنها أحب الأيام، وبين لنا أنها أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. فنقول لإخواننا وأخواتنا: لا تضيعوا هذه الأيام فيما لا فائدة منه، فإن هذه الأيام أقبلت علينا بالخيرات، فلنقبل عليها أيضا بالقبول، ونقبل عليها بالإخلاص لله عز وجل، ونقبل على الله عز وجل بالإقلاع عن الذنوب والخطايا، ذنوب الجوارح وذنوب القلوب، حتى الإنسان يصفي هذه القلوب فيحمل في قلبه الخير للناس، ويكثر من الدعاء، فإنها أيام دعاء مستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: من بين هذه الأيام فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين الله يكرمك، يوم عرفة.
0: نعم.
1: ونريد أن يعني تبين لنا فضل هذا اليوم ومكانته بداية، وأيضا فضل صيامه.
0: نعم.
1: لغير الحاج، وكذلك الدعاء في يوم عرفة، ماذا يعني أهمية الدعاء في يوم عرفة؟
0: نعم. حقيقة هو اليوم يوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة.
1: نعم.
0: وهذا يوم مشهود عند الله سبحانه وتعالى، فيه من التجليات وفيه من الخيرات أكثر من باقي الأيام التي سبقته. لما خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم بخصائص، ويعني ندب فيها أعمال غير العمل الصالح بمطلقه، فخصص النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، فبين لنا أن يوم عرفة هو يوم صيام لغير الحاج، يستحب لغير الحاج أن يصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل عظيم وخير عميم اختص به هذه الأمة المحمدية. فنقول أن الإنسان الذي لا يستطيع أن يصوم كل أيام ذي الحجة الأيام التسعة الأولى، فعليه أن لا يضيع هذا اليوم، فإنه فيه أيضا زيادة عن هذه الأيام أنه يكفر سنتين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، فما بالك في عرفة التي تكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا من فضل الله عز وجل، وهذا فيه بشارة للمؤمنين المقبلين على الله في يوم عرفة. في يوم عرفة يوم العتق من النار، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم، ما من يوم. وهذا حديث حقيقة يجعل المسلم في يوم عرفة يتجرد عن كل الذنوب، ويخلص النية لله عز وجل، ويقبل على الله بالإحسان والطاعة والإخلاص لله عز وجل. قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله سبحانه وتعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه

0: إذنه سبحانه وتعالى برحمته وكرمه، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ والله يا رب ما أرادوا إلا المغفرة، وما أرادوا والله إلا أن تتجلى عليهم برحمتك ورضاك. فإذا نال الإنسان رضا الله عز وجل نال الخير كله. وأيضا يوم عرفة اختصه الله بأنه يوم تستجاب فيه الدعوات. الله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه وتعالى: أما يجيب المضطر إذا دعى. فيوم عرفة أيها الإخوة والأخوات اقبلوا على الله عز وجل فيه بالدعاء، أخلصوا الدعاء، ابدأوا دعاءكم بالحمد والثناء على الله، وابدأوا دعاءكم بالصلاة على رسول الله، واختموا بذلك، وادعوا بما شئتم من أمور دينكم ودنياكم، واسألوا الله سبحانه وتعالى العافية، واسألوا الله عز وجل الرحمة، واسألوا الله عز وجل المغفرة، واسألوا الله عز وجل العتق من النار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء عرفة، وفي رواية: دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فمن الفضائل أيضا غير الدعاء أن يذكر الإنسان الله عز وجل بأعظم الذكر، وهو لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، فهي يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل السماوات والأرض، إذا وضعت لا إله بكفة وضعت السماوات والأراضين بكفة رجحت بهن لا إله إلا الله. فإذا استقرت لا إله الله في قلوبنا وتمثلناها في جوارحنا وأعمالنا فهذه بشارة بالفوز عند الله عز وجل يوم القيامة، وهي خير ما قاله النبيون من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وخير ما تقوله أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فلا إله إلا الله بمقتضياتها، لا إله إلا الله بمعرفة نواقضها، لا إله إلا الله بإقرارها في القلب وظهورها على الجوارح والأعمال الصالحة، كلها هذه تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الأمة إلى الدعاء، ووجههم إلى هذا الذكر العظيم، وهو أعظم الذكر وتاج الذكر أن تذكر الله عز وجل وأن تصفه سبحانه وتعالى، وأن تصفه بالوحدانية بأنه هو الواحد الأحد، وأيضا أن تتجلى فيها هذه هذا الدعاء وهذا الذكر يتجلى فيه إخلاص النية لله عز وجل ومعرفة العبد بخالقه سبحانه وتعالى. فأعظم معرفة ينالها الإنسان المؤمن أن يعرف الله، فإذا عرفت الله عرفت كل شيء من حلال وحرام، ولا تتعدى حدود الله عز وجل، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فأقول باختصار أن يوم عرفة هو يوم كرم وعطاء وتجلي، وفي رواية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: يا ملائكتي أتوني عبادي شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهنيئا لإخواننا ضيوف الرحمن، نسأل الله أن يتقبل منهم وأن يرزقنا أجر وثواب الحج وإن كنا في بيوتنا، وأن يرزقنا وأن يلهمنا الدعاء والذكر والعبادة الخالصة لله عز وجل، وأن يعيننا وإياكم أيها الإخوة والأخوات على صيام يوم عرفة حتى ننال هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من رب كريم سبحانه وتعالى.
1: اللهم آمين. نأتي الآن فضيلة الشيخ إلى موضوع الأضحية، وقبل أن نتحدث حقيقة عن حكم الأضحية نريد أن يعني سؤال هو قبل موضوع الأضحية، وهو من أراد أن يضحي، يعني السؤال هو عن حكم قص الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي.
0: نعم.
1: ويعني يا ريت فضيلة الشيخ يوسف أن تبين لنا هذه المسألة، ولا سيما أن بعض الآراء أو بعض يعني من يفتي بأنه من قص شعره أو أظافره من بداية من اعتبارا من واحد ذي الحجة لا يضحي، فكيف يعني نفهم هذه المسألة؟
0: نعم.
1: نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذه السنن والأدب،
1: نعم،
0: حقيقة من فعلها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واستجابة لهذا الأمر النبوي إنما يحصل على الأجر والثواب، فهي سنة من سنن سابقة للأضحية وليوم النحر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وظفره. وهنا هذا الأمر محمول على الاستحباب والندب.
1: نعم.
0: إذ أن الأضحية نفسها سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الآداب من الإمساك عن قص الشعر والظفر هي يعني أمور عظيمة، تعظيم لشعائر الله فيها أجر وثواب، لكن لو قص الإنسان شعره وقص ظفره فلا يمنع ذلك من أن يضحي، إن فعل أجر وإن ترك لا إثم عليه، وأيضا أضحيته صحيحة. وأنما يتناقله بعض الناس بأن الأضحية لا تصح إذا قص شعره ظفر، فهذا حقيقة ليس أمرا دقيقا، إنما الصحيح أنها سنن وأداب تسبق الأضحية، والأضحية سنة مؤكدة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم.
1: يعني لو أراد شخص أن يضحي مثلا، قرر في يوم الثامن أو التاسع أو حتى العاشر في يوم النحر، في يوم قرر أن يضحي بيضحي حتى لو قص شعره وأظافره.
0: نعم يضحي، لا نمنع الناس من أن يقدموا الأضاحي. وهناك من لا يستطيع أن يبقى دون أن يقص شعره، وهناك بعض الترتيبات وبعض الوظائف تحتاج إلى أن يكون إنسان يحلق وكذا إلى غير ذلك. فبالتالي لا نحرم أحد من أن يقدم هذه الأضحية التي فيها أجر عظيم وفيها أيضا رفع للدرجات ومغفرة الخطايا والزلة، لكن سنن من فعلها أجر، ومن تركها لا إثم عليه وتصح أضحيته ولا شيء في ذلك، والله تعالى.
1: نعم. طب نأتي الآن فضيلة الشيخ إذا تكرمت إلى حكم الأضحية.
0: نعم.
1: وهل تصح الأضحية بغير الأنعام من ال
0: نعم.
1: يعني ويريد توضح لنا مصطلح الأنعام يعني نعم. حتى يكون
0: الأضحية هي سنة مؤكدة، والله سبحانه وتعالى قال في كتاب العز إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا أيضا في آية أخرى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، إذن هذا خير. وقال سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحر، الآية التي ذكرناها، فبالتالي هذه سنة مؤكدة. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه عليه الصلاة والسلام، بفعله عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ووضع رجله على صفحهم وسمى وكبر وقال هذا عن محمد وآل بيته وهذا عن أمتي إلى يوم القيامة، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد في حديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر بعد الصلاة، يعني من فعله فقد أصاب سنتنا. هذا أيضا دليل بين واضح، فقد أصاب سنتنا، ولو كان واجبا لقال من فعله لا أصاب الواجب المترتب عليه وتركه يعني حسب، لكن ماذا قال؟ قال أصاب سنته. ومن ذبح قبل يعني قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، وهذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم.
1: نعم.
0: وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ذبح بنفسه عليه الصلاة والسلام. فبالتالي إذن الأضحية سنة مؤكدة في حق المسلم البالغ العاقل الحر القادر على يعني بعض الناس يكلف نفسه فوق طاقتها، إذا كانت سنة للقادر عليها فمن باب أولى. يكره للإنسان الفقير أن يعني يكلف نفسه أعباء وديون، وأحيانا يشتري الأضحية بأقساط لا يستطيع سدادها من أجل أن يضحي، إن فعل صحت منه، لكن الأولى ألا يفعل، ألا يعني يضحي
1: يكلف نفسه.
0: وقد كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا عمر رضي الله عنه يتركون الأضحية السنة والسنتين مخافة أن يظنها الناس أنها فريضة، وهذا دليل قوي أن يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يتركون الأضحية بعض السنوات حتى لا يظنها الناس أنها واجب. وبالتالي نقول لإخواننا لا نكلف أنفسنا فوق طاقتها.
1: نعم.
0: فالإنسان القادر نعم نقول له هذا من أعمال البر، وهذا فعل شعيرة من شعائر الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة رضي الله عنها إن أجرها ليقع بمكان قبل أن يقع دمها على الأرض، فطيبوا بها نفسا. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أنها سنة أبينا إبراهيم عليه السلام من قبل، فبالتالي من استطاع ضحى، ومن لم يستطع لا يكلف نفسه فوق طاقته. وكثير من الإخوة والأخوات يسأل هل يجوز أن أضحي بأضحية أقساط أو أشتريها دين وأنا فقير؟ نقول له إن فعلت ذلك صحت منك وقبلت هذه الأضحية وأيضا تؤجر عليها وتأخذ أجرها، ولكن الأولى ألا تكلف نفسك فوق طاقتها، فقوت أولادك وعيالك أولى من أداء هذه الشعيرة على عظيم أجرها وثوابها والجزيل. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فأنت إذا كنت على حساب نفقة أولادك وزوجتك ويصبح هناك ضيق عليك بسبب هذه الأضحية، فالأولى عدم فعلها وإن شاء الله ربنا يقدرك فيما بعد أن تضحي.
1: نعم. طيب من كان يملك ثمن الأضحية نعم. ويستطيع أن يضحي ولكنه لا يضحي.

0: يعني يكره للإنسان المسلم القادر يعني أن يترك الأضحية طول يعني طوال السنوات.
1: نعم.
0: وبعدين سبحان الله من رحمة الله بهذه الأمة أن الأضحية سنة وأنها تتكرر في كل سنة.
1: في كل سنة.
0: يعني فاتتك سنة تستطيع بالسنة التي تليها أن تضحي.
1: نعم.
0: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني المسلم

0: بقلب صاف وبنفس طيبة يعلم ما رتب الله عز وجل صحيح. على هذا من أجر وثواب، فإنه يدفع به البلاء، والله يدفع به البلاء، الأضحية تدفع البلاء. فبالتالي نقول لإخواننا القادرين المستطيعين لا تتأخروا عن فعل هذه السنة العظيمة وهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الله، وهذه ثمرة يعني ثمرة التقوى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك الأضحية ولم يضح فليقرب من مصلانا، يعني المقصود بذلك كراهة تركها لمن استطاع، فعلها يعني نعم. المستطيع القادر الذي يملك مالا زائدا عن نفقته ونفقة زوجته وأولاده ومن تلزمه نفقتهم يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، هذا يستحب له أن يضحي.
1: طيب. هل تصح الأضحية بغير الأنعام؟
0: الأضحية الله عز وجل قال من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام على ثلاث
1: نعم.
0: على ثلاثة أصناف. الصنف الأول البقر وما عفوا الإبل وما يلحق بها من سنام وسنامتين
1: نعم.
0: يعني أشكال الإبل،
1: أشكال الإبل
0: بألوانها، وإن كان طبعا تفضل البيضاء ثم الصفراء ثم البقاء ثم
1: نعم.
0: هذه يعني من المستحبات. الأمر الثاني يعني أولا من الإبل وتجزئ الإبل عن سبعة، كحد أعلى كحد أعلى نعم. وقد يذبحها الإنسان واحد وقد يشترك فيها ثلاثة وأربعة وخمسة لكن لا يزيد عن سبعة. ثم البقر، وبعد البقر كذلك تأتي إيش الضأن والماعز يعني البياض والسمار بأنواعها وأشكالها وما يلحق بها من مخلوقة بلا قرن ومخلوقة بلا إلية وإلى غير ذلك، يعني أستي تفصيلا إن شاء الله. فهي الأصناف الثلاثة، الإبل وملحقاتها ومع على شاكلتها، والبقر ويلحق به الجواميس
1: ومع شاكلته
0: وما كان على شاكلته، والضأن الماعز والضأن الأبيض والأسمر هذا بأنواعه وألوانه كذلك يجوز التضحية به طبعا بالشروط اللي إن شاء الله رح نذكرها.
1: نعم. شروط صحة الأضحية فضيلة الشيخ،
0: في عندنا الشرط الأول أن تتوافر الأسنان المطلوبة شرعا، المقصود بالأسنان يعني العمر،
1: العمر
0: نعم.
1: نعم.
0: يشترط في الإبل أن تتم 5 سنوات يعني البدنة
1: 5،
0: الناقة أيضا، البعير الذكر لابد أن يكون قد أتم 5 سنوات وطعن في السادسة، ولو يوم دخل في السادسة أصبح يعني يجوز التضحية به. ثم البقر لابد أن يتم البقر 2 سنين، عجل أو عجلة أو بقرة تكمل 2 سنين فأكثر، يعني 2 سنين تطعن بالثالثة، ولو طعنت يوما واحدا من السنة الثالثة صح التضحية بهذا العجل أو بهذه البقرة أو بهذا نعم. الماعز يعني أن يتم 2 سنين ويطعن في الثالثة، والضأن أن يتم 1 سنة ويطعن في الثانية، لكن أجاز العلماء تسهيلا على الناس باب يعني التسهيل على الناس أن الضأن البياض يجوز التضحية بما أتم 6 أشهر وداء طعن في 7 إذا كان طبعا هذا الضأن البياض يعني سمين ويضاهي ابن السنة،
1: ابن
0: في
1: السنة.
0: في
1: نعم.
0: في يعني في شكله وفي لحمه
1: نعم.
0: وكذلك أجاز طبعا بعض الفقهاء كذلك أن الماعز تصح بتمام 1 سنة وأن يطعن بالسنة الثانية ولو بيوم واحد، وهذا ما عليه الفتوى في دائرة الإفتاء العام، نسأل الله القبول لإخواننا أخوان.
1: اللهم
0: بالنسبة للثاني الشرط الثاني السلامة من العيوب، طبعا لما
1: إذن أول شرط العمر
0: العمر
1: الثاني السلام من العيوب.
0: طبعا السلام من العيوب النبي نص على بعض هذه العيوب وما يلحق بها مما ينقص اللحم أو يدل على هزال هذه الأضحية. فبالتالي أول شيء السلامة من العيوب تكون خالية من كل عيب يسبب نقصانا في اللحم أو القيمة، وهذا ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي، يعني الهزيلة. هنا العرجاء باب أولى المكرسحة، ولما نقول عوراء إذن العمية باب أيضا أولى، وكذلك كل عيب قادح يلحق بذلك ما مقطوعة الأذن لأنه نقص لحمها، ما يعني كل شيء يعني ينقص من اللحم أو من قيمة الشاة يجعلها غير يعني مقبولة حيث الإجزاء يعني لا تجزي. وأيضا الهزيلة طبعا ضابط العجفاء أو الهزيلة غير المجزي هو أن يفسد اللحم بحيث تأباه نفوس يعني الناس المترفين وأهل يعني اللي بيعرفوا طعم اللحم، يعني هذه هزيلة لا يقبلها إنسان أن يقدمها لضيفه، فكيف

0: فتقدمها لله عز وجل.
1: عز وجل.
0: طبعا هذه العيوب المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقاس عليها كل عيب يتسبب أخي الكريم
1: في إفساد
0: بإفساد بالهزال أو انقاص اللحم والقيم، مثل الشاة المجنونة. قال المجنونة هذه لا يعني تعرف مرعاها جيدا ولا تعرف تأكل كباقي الشياء، وتأكل القاذورات والجرباء، لأن الجرباء يعني أصيب جلدها وجسمها بجرب وحكة، وهذه لا تجزي حقيقة، ومقطوعة الأذن لأن الأذن تؤكل، بخلاف مكسورة القرن. مكسورة القرن دكتور، القرن ليس مأكولا حتى لو
2: لا يعتبر عيبا،
0: حتى لو انكسر بعد الشراء ولو تعمدنا كسره، حتى لو أدمي إلا إذا فسد تحت القرن، يعني لحم شيء من اللحم بسبب هذا الإدماء، أما هي الأصل مقطوعة القرن يعني يجوز
2: تصح.
0: الأذن مقطوعة الأذن لا تصح، لكن مشكوكة الأذن تصح، يعني إذا مشكوكة بالطول لأنه ما نقص منها شيء. في بعض الناس يثقب حتى العد أو كذا، يثقب هذا الثقب لا يؤثر على صحة الأضحية لأنه
2: نعم. عشان الترقيم والعد.
0: نعم، الشاة المجنونة، الجرباء، مقطوعة الأذن، هاي كلها لا تجزئ، لأن الله سبحانه وتعالى يريد بها أن تكون يعني طيبة من نفس طيب وتكون مقدمة لله سبحانه وتعالى.
2: نعم، بالنسبة للأضحية فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين، يعني سؤال حول الأضحية المنذورة. بعض يعني البعض قد ينذر لله عز وجل أن يضحي.
0: نعم،
2: وهل هناك فرق بين الأضحية التطوعية أو والأضحية المنذورة؟
0: هناك يعني فرقان رئيسيًا. الأضحية التطوعية وقتها من يوم النحر إلى ثالث أيام التشريق اللي هو رابع أيام العيد غروب شمس اليوم، فتنتهي ولا قضاء فيها، اللي ما ذبح ما يقضيها، ما عليه قضاء. يعني واحد يقول أنا بدي أقضي التطوعية ويأكل صاحبها منها ويطعم الفقراء، ويستحب أن يقسمها أثلاثا، ثلث لأهله وثلث
2: يعني سرات الحديث
0: عن رحينا ناتي للتقسيم. نعم. أنت بس أنا لا أنا كبالفرق
2: الفرق بين
0: بينما المنذورة ليس له أن يأكل منها شيئا، وليس له أن يطعم من يعول شيئا منها، الأضحية المنذورة، إلا إذا اشترط. طبعا إذا اشترط قال على أن أكل منها أو أطعم أولادي. ثم أيضا الشاة المنذورة أو الأضحية المنذورة إذا فات وقتها قضاها لأنها واجبة، بخلاف الأضحية التطوعية فإنها سنة. فإذا فات وقتها فات ذبحها، لأنه تبدأ بوقت، حتى إذا إنسان ذبحها قبل الوقت مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لحم يطعمه لأهله، كما جاء في حديث البراء الذي ذكرناه. وأيضا إذا غربت الشمس يوم الرابع من أيام العيد اللي هو ثالث أيام التشريق انتهى وقتها، فلا يستطيع أن يضحي بعد ذلك، إلا من نذر فعليه أن يفي بهذا النذر، فإن فاته وجب عليه القضاء أن يقضي هذا، لأنه أصبح انتقلت الأضحية المنذورة من أضحية تطوعية سنة مستحبة إلى واجب لا تبرأ الذمة منه إلا بذبح. هذا الفرق بين الأضحية التطوعية والأضحية المنذورة.
2: نعم. طيب، بالنسبة ل يعني هذا السؤال كثيرا ما يتردد على في ذهن يعني المضحين والمسلمين عموما وكل من يسمعنا، موضوع تقسيم اللحم الأضحية وتوزيعها. البعض يقول لك أنا مثلا أضحي وأوزع كل، وربما لا يبقي لأهله يعني قليلا من اللحم، وربما هو بحاجة أو يعني يحتاج اللحم، والبعض مثلا يوزعها ثلاثة مثلا أصناف، والبعض يوزع نصفها ويأكل نصفها، والبعض لا يوزع مثلا، والبعض قد يصنع عليه وليمة على اللحم. فيعني نريد تفصيل في هذه المسألة فضيلة الشيخ.
0: الأول هناك مسألة فيها استحباب، وهناك في التوزيع وهناك أيضا وجوب.
2: نعم.
0: من حيث الاستحباب يستحب أن تقسم الشاة أو الأضحية ثلاثة أقسام، قسم لأهل البيت فكلوا منها وأطعموا وادخروا. نعم. والقسم الآخر يعطى إلى الأحباب والأقرباء والأصحاب، والقسم الثالث الثلث الثالث يقسم على الفقراء والمساكين، الفقير الذي لا يجد شيئا والمسكين الذي عنده شيء لا يكفي. هذا المستحب، ولكن الواجب، بعض الناس يقول لك أنا بدي أعمل إقرا عليها أو بدي والله أعزم قرايبي وخواتي، نقول له الواجب من ذلك أن تخرج شيئا منها نيا من لحمها قبل أن تطبخها وتوزع، أو عفوا تطبخها وتعزم عليها الناس. يعني بمعنى الفقير له حق في هذه الأضحية ولو يعني

0: الأدنى لو نص كيلو، لو كيلو، لو 2 كيلو من هالشاة اللي ذبحتها أخرجها للفقراء المساكين، ولو طبخت الباقي وأكلت وعزمت وفعلت ما تفعل هنا يعني أضحية تؤجر عليها. لكن وين الأفضل؟ الأفضل أن تعطي الفقير منها حقه. وسيدتنا عائشة رضي الله عنها ذبحت شاة فوزعتها في سبيل الله وأبقت لرسول الله الكتف، لأنه كان يحب من الشاة كتفها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا أبقيت لنا يا عائشة؟ قالت يا رسول الله كلها يعني وزعناها إلا كتفها، أنك تحب الكتف.
1: لم يبقى إلا كتفها.
0: قال والله يا عائشة إنها كلها لنا إلا كتفها. فإحنا نقول يعني نفرح بيوم النحر، نفرح أولادنا، نطعمهم، نطعم الفقير الذي ينتظر حقيقة هذه الأعطية وهذا اللحم في من العيد للعيد، يعني من سنة للسنة ينتظر هذا الفرج فنعطيه. والثالث نعطي من استطعنا. طبعا الآن لكثرة الناس وكثرة الإخوة والأرحام يعني والله أحيانا والله ما يكفي،
1: ما
0: يعني
1: يكفي. فبالتالي
0: يعني يستر حال الواحد بما استطاع يعني. ويوزع على الأحوج من أقاربه، يعني ما يقطع أخوانه كلهم، يعطي الفقير منه ويقول للآخرين لا تعتبوا علي، يعني يا جماعة هذا الأضحية لا تكفي لكثرة إخوانه مثلا وأرحام، لكن يتحرى دائما أن يعطي من احتاج إلى هذا اللحم. ونسأل الله القبول لجميع إخوان وأخواتنا الذين يضحون في هذا اليوم وفي أيام التشريق، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر ولا يحرمنا ولا يحرمهم الأجر، وأن يعيننا ويعينهم على أداء هذه الشعيرة العظيمة، شعائر الله عز وجل. فنحن نقول إذن هناك أمر واجب أن يخرج منها، طبعا غير الكبد لابد أن يكون لحما نيًا، لو نص كيلو، كيلو، 2 كيلو، ما يعني بهذا المقدار. والباقي لو استعمله كيف ما يشاء يعني قدم أضحية لله عز وجل.
1: هناك سؤال كثير يعني ما يتردد في ذهن الإخوة، وحتى ربما أنا هذا السؤال قد سُئلت عنه يعني قبل عدة أيام، موضوع الأضحية عن الميت. من أراد أن يضحي عن والده المتوفى، عن والدته، عن أخيه، عن جده، عن أمه، عن هل يجوز الأضحية عن الميت؟
0: نعم، الأضحية عن الميت جائزة، وهذا ما عليه الفتوى في دائرة الإفتاء العام، وهذا مذهب السادة الحنابلة، وكذلك أراء بعض الفقهاء الآخرين، فأفتينا بذلك لأنه من باب البر بالميت حقيقة. لا سيما إذا أراد الأبناء أن يوصلوا هذا الأجر لأبيهم أو لأمهم أو لميتهم كان أخا أو ابنا. وهذا يعني ما جاء في باب الأضحية في سنن أبي داود رضي الله عنه، حينما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عليا يضحي بكبشين فقلت له ما هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه. هذا حديث. نعم، فأنا أضحي عن رسول الله، يعني سيدنا علي ضحى عن رسول الله بعد يعني رحيله من الدنيا صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل عليه صلاة تنفعنا يوم نلقى الله عز وجل. فإذا سيدنا علي رضي الله عنه ضحى عن رسول الله وهو قد انتقل إلى، وإن كان بعض الفقهاء يقول أنه وصية من رسول الله لكنه ضحى عن ميت. فنحن لا نوسع نضيق على الناس، بل نوسع عليهم. من أراد أن يبر والديه بأضحية، أحد والديه، أمه، أبوه، ابنه إن كان له ابن قد فارق الحياة، فلا نمنعه من ذلك، وأسأل الله القبول للحي والميت.
1: اللهم آمين. حتى لو لم يضحي الإنسان عن نفسه،
0: حتى
1: مثلا
0: لو لم يضحي عن نفسه،
1: يعني أنا السنة هاي فرضا يعني لا أريد أن أضحي عن نفسي ولكن أريد أن أضحي عن والدي،
0: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بخصاصة، من قمة الإيثار أن يضحي الإنسان عن أبيه الميت ولا يضحي عن نفسه. ما عنده قدرة، قال لي أنا عندي هالأضحية خليني أضحيها عن روح والدي، فنقول له هذا عمل بر وإحسان، أنت أخذت ثلاث أجور
1: بر
0: وأضحية. أخذت أول شيء الأضحية. أعطيته يعني أضحية كاملة. بأجرها وثوابها. اثنين،
1: الأضحية للبر.
0: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، منها صدقة جارية وهي إن شاء الله قبل الصدقات، وعلم تو ولد صالح. فأنت ولد صالح، أنا مش بس دعاء بل قدم. والأمر الثالث أنه إحسان وخير يصل إلى الميت بعد موته، وبالتالي هذا ما يجعل الله عز وجل يرضى عن هذا العبد، فيعطيه يعني الله عز وجل ثوابا لا يعلمه إلا الله. فبالتالي نقول لمن استطاع، في بعض الناس مستطيع أن يضحي عن نفسه عن الميت فليفعل، ما يعني أراد أن يضحي عن والده إيثارا منه فهذا قمة الإيثار، وإن شاء الله ربنا لا يحرمنا ولا يحرمكم أجر صلة أمواتنا وأبائنا وأمهاتنا.
1: نعم. أيضا فيما يتعلق بهذه المسألة أيضا يعني التضحية عن الغير، فضيلة الشيخ، هل يجوز التضحية عن الآخرين؟

0: دون معرفتهم ودون إذنهم؟
1: احنا عندنا المعروف انه لا يجوز الأضحية عن شخص بغير إذنه، ما بصير. انا بدي أضحي عن صديقي لي، اعرف انه فقير وانا عندي مال، بقول له يا فلان اريد ان أضحي عنك، أتأذن لي؟ فان أذن له ضحى، الا اذا ضحى عن اهل بيت. انت بتضحي دكتور منصور عن نفسك وعن عيالك زوجتك واولادك
0: بدون اذنهم،
1: بدون اذنهم انت وليهم. لكن لو بدك تضحي عن عن اخيك الفقير، عن اخ فقير او عن عم فقير، فلا بد ان تاخذ الاذن. يجوز ايضا الولي ان يذبح عن المولى عليه، وكذلك الامام من بيت مال المسلمين يجوز له ان يضحي عن عن عن عن الامه، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين ضحى بكبشين اقرنين املحين، فقال الاول عن محمد وال بيته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ال بيته الاطهار، وايضا الثاني كان عن امه محمد صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل على سيدنا محمد. موضوع التوكيل في الاضحيه فضيله الشيخ، هل يجوز ان نوكل شخصا اخر في الأضحية، سواء في أن يكون في البلد يعني
1: أو خارج
0: البلد؟
1: يجوز التوكيل بذبح الأضحية سواء لشخص أو لجمعية أو لجهة موثوقة،
0: نعم،
1: بالذبح، ذبح الأضحية داخل المملكة وخارجها. أنت يعني مثل تكيتم علي مثلا على سبيل المثال، أو ما شابهها من جمعيات
0: الموثوقة،
1: أنت تدفع ثمن هذه الأضحية ويقوم عنك هذا الوكيل بالذبح، وهذا يجوز. فربما يعني تأخذ شيء من هذا اللحم إذا أردت، وإذا شيء أردت أن تجعله لله عز وجل فلك ذلك. فيجوز توكيل الجمعيات الخيرية بالتضحية، وأيضا سواء كانت هي تولت الذبح أو ولت يعني جهة مختصة بذلك، بشرط أن يلتزم الوكيل بشروط الأضحية، مش يذبح حي الله يعني، لابد أن تكون يعني سليمة من العيوب، وأن يكون سنها مناسب، وأيضا أن تكون يعني في وقت الذبح. التوزيع يستحب أن يكون في أيام النحر، أيام يوم النحر وأيام التشريق، ويكره تأخيره إلى ما بعد ذلك، لكن الشرط الأساس أن يذبح في هذه الأيام، الشرط حتى تكون الأضحية صحيحة. فإذا كان الموكل بالذبح يقوم بهذه الأشياء، يعني بمعنى أنه يراعي شروط الأضحية الواجبة من حيث السن والصحة،
0: نعم،
1: والإجزاء ما فيها عيوب،
0: نعم،
1: تنقص من شأنها أو قيمتها، والثاني أن يكون هذا الذبح في أيام يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة لا يتعداها. نعم
0: نعم. بالنسبة لشروط الذبح فضيلة الشيخ،
1: نعم،
0: هل هناك شروط معينة؟
1: أولا أن يكون الذبح مسلما أو كتابيا،
0: نعم،
1: يعني فلا يجوز لإنسان يعني ملحد أو إنسان لا يؤمن بكتاب كالبوذي وغيرها، لا يجوز له أن يذبح الأضحية، لأن عبادة، وحتى يؤكل لحمها لا بد أن يكون الذابح، أي ذبيحة لا بد حتى تؤكل أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. الشرط الثاني قطع الحلقوم والمريء، هذا شرط،
0: نعم،
1: الحلقوم اللي هو مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام،
0: مجرى الطعام.
1: ويستحب فوق ذلك وقطع الودجين.
0: الودجين
1: شايف الجهة الهاي العرق
0: اللي على اليمين وعلى الشمال في الرقبة،
1: هذا الودجين،
0: ودجين
1: من تمام الذبح وكمال الذبح، والمستحب حتى يتصفى دمها، وحتى يعني يريح الذبيحة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة وفليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته.
0: نعم.
1: فقطع الودجين زيادة على الحلقوم والمريء هذا من باب الكمال في الذبح، لكن الواجب أن يقطع الحلقوم والمريء مجرى النفس ومجرى الطعام. نعم. وأيضا أن تكون حياة الحيوان مستقرة، يعني إذا كان الحيوان مريض هزيل وذبحناه وما رفس ولا في أي حركة، هذا لو صبرت عليه ربع ساعة يكون فارق الحياة، هذا لا يصلح، لا بد أن يكون يرفس رفسة المذبوح، يعني فعلا في حياة مستقرة، مش حياة يعني مجازية، يعني شوية ورايح، يعني رايح إذا ما تلحقنا، إذا ذبحناه بأيام الذبح وكانت فيه رفسة المذبوح وليس يعني حياته غير مستقر، كانت مستقرة، فهذا أيضا يجوز التضحية به، وهذا الشرط الثاني. ومن حيث آلة الذبح يجب أن تكون يعني فيها حدية.
0: نعم.
1: تقطع، مش والله يعني نعذب الحيوان نذبح فيه ونرفع وننزل الشفرة، لا، لابد أن تكون الشفرة أو السكين قاطع للحلقوم والمريء على الأقل، وإن أتم ذلك بالودجين فهذا من باب الكمال في الذبح، والله تعالى.
0: هل هناك فضل يعني أن يكون المضحي هو الذابح نفسه؟
1: نعم.
0: يعني أنا أريد أن أضحي
1: أفضل
0: أذبح بيدي.
1: الأفضل الأضحية أن يضحي الإنسان بنفسه.
0: بنفسه.
1: فإن لم يستطع أحضر من غيره، أحضر غيره للذبح.
0: نعم.
1: وبعض الناس لا يستطيع الذبح فيحضر ذبيحته. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدتنا فاطمة رضي الله عنها بحضور ذبح شاتها، وقال احضري يعني احضري أضحيتك يا فاطمة.
0: نعم.
1: فمن الباب الاستحباب أن الواحد يحضر
0: أضحيته.
1: بعض الناس ما بيحب يرى الذبح فيوكل أحد بالذبح ولا يريد أن يرى الذبح ولا يريد أن يرى الدم. بعض الناس يعني نفسيا لا يستطيع أن يذبح.
0: نعم. في بعض الناس بغيب أو
1: في ناس نعم يصاب بنوع من الخوف
0: والهلع أو الدواء،
1: فبنقول له بعد أنت وإحنا بنذبح عنه.
0: نعم. هل يجوز ذبح المرأة؟ يعني أن تذبح، أقصد أن تذبح يعني أن هي أن نعم. تضحي يعني نعم. وأن تذبح الشاة
1: حتى ما يعني أخواتنا ما يزعلون علينا.
0: نعم.
1: يعني أن تقوم المرأة بذبح
0: الشاة هو هذا المقصود يعني.
1: الحقيقة نعم. الرجل أولى بذلك. نعم. لأنه أقوى قلبا والمرأة عاطفية كلها رحمة.
0: نعم.
1: المرأة رحمة كلها.
0: صحيح.
1: فلو ذبحت هو صح السؤال. منها مع الكراهة يعني الأصل الرجل اللي يذبح.
0: الرجل يذبح.
1: نعم. نعم. الرجل أقدر وأقوى قلبا.
0: نعم.
1: من المرأة. لكن لو ذبحت المرأة
0: يعني أنا المقصود أنه صح ذبحها.
1: صح. نعم. صح ذبحها للشاتي.
0: نعم صح ذبحها للشاتي. نعم. نعم. بارك الله فيك سيدي. بالنسبة ل أيضا يعني حكم التسمية عند الذبح، وأحيانا البعض قد ينسى التسمية.
1: التسمية من آداب حقيقة الذبح وسنة لقول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وأيضا من أداب والسنن الأضحية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الذبح، وأيضا الدعاء بالقبول اللهم هذا منك وإليك فتقبله مني، وأيضا مثل ما ذكرنا الإمساك عن قص الشعر والظفر للمضحي، وأن يضحي بنفسه مثل ما ذكرنا كذلك، فإن تعذر ذلك فليشهد ذبحها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمه. هذا رواه البيهقي في سننه. وأيضا استقبال القبلة عند الذبح هذا من أدابي وسنن الذبح، لأن القبلة أشرف الجهات، والتسمية عند الذبح. إذن هذه كلها سنن، فمن نسي التسمية أو تعمد ألا يسمي وذبح وكان مسلما وذبح بنية الأضحية فهي أضحية صحيحة والله تعالى.
0: نعم. سيدي بالنسبة لذكرت قبل قليل التضحية ببعض الأشياء يعني تكون ليس لها إلية أو مقطوعة الإلية، يعني هنا يعني نريد
1: إن كانت خلقة طبيعية.
0: نعم.
1: ليس لها إلية تذبح. أما إذا قطعت بفعل فاعل فإنها لا تجزئ لأنه نقص شيئا مما يؤكل، فالإلية تؤكل كالأذن كالإلية هذه تؤكل، فإذا قصت لا تجزئ. أما إذا كانت خلقة طبيعية، بعض الدول عندها الغنم أو الضأن ليس له إلية.
0: نعم.
1: فهذه تجزئ إن توافرت فيها السن والشروط الأخرى والله تعالى.
0: نعم. هناك يعني سؤال فضيلة الشيخ، بالنسبة لبعض البيوت قد يجمعون ثمن أضحية.
1: نعم.
0: مثلا يكون هناك 4-5 أخوة يجمعون ثمن. نعم. أضحية ويضحون شاة واحدة.
1: نعم.
0: هل يجوز يعني هنا في هذه المسألة هي الأضحية تجزى عن شخص واحد؟
1: نعم.
0: فكيف يعني نفهم هذه المسألة وكيف يعني نريد أن بيان لهذه المسألة؟
1: أولا هذا من البركة والخير.
0: نعم.
1: يعني أخوة مثلا عزاب 3-4 جالسين بالبيت قالوا خلينا نضحي، واحد لا يستطيع أن يضحي.
0: نعم.
1: فإحنا نجمع من كل واحد 50 أو 100 ونقول يا عم تفضل ضحي، يكون هو قد ضحى عن نفسه وإحنا عنا إيش أجر الصدقة.
0: أجر الصدقة.
1: إحنا تصدقنا عليه.
0: نعم.
1: ولنا هذا الأجر ولنا بركة الأضحية وإن شاء الله أجر الأضحية لأن عنا عليها، لأنه الإعانة على الخير خير، وأيضا هو يأخذ أجر الأضحية إن شاء الله أجرا تاما.
0: نعم.
1: لكن اللي تصدقوا لأخوهم وعطوه هذولا حقيقة أخذوا أجر وثواب عند الله عز وجل، وحلت بركة الأضحية في البيت.
0: نعم.
1: وعم الخير إن نعم. شاء الله
0: إن شاء الله. أيضا سؤال فضيلة الشيخ بالنسبة ل يعني هل يجوز بيع شيء من الأضحية مثل الصوف أو حتى غير الصوف؟ أنا ضحيت فأجأ قال لي شخص أنا بيعني كيلو مثلا اللحم، هل
1: نعم.
0: يجوز؟
1: يا سيدي الأضحية لا يجوز أن يأخذ الجزار شيئا منها على سبيل الأجر. ممكن أنا بعد ما أعطيه أجرته 10 ليرات أو 5 ليرات أقول له اذبح لي وخصلخه، بعدين أنا حبيت أعطيه من نفسي كونه فقير أو محتاج، حبيت أعطيه أهديه شيء مثل معلاق أو أعطيه شيء.
0: نعم.
1: أو أعطيه الجلد ينتفع به أو غير ذلك، فهذا يعني حلال. أما أن أعطيه على سبيل الأجرة حرام، ولا أن أبيع شيء من الشاه لا جلد ولا حتى ولا الفوارغ لا يجوز بيعها.
0: نعم.
1: إنما يجوز إهدائها للفقراء أو إهدائها للأصدقاء أو الأحباب. نعم
0: نعم.

0: أيضا يعني بالنسبة ل بعض في مسألة التوكيل فضيلة الشيخ، هل يجوز التوكيل عن طريق يعني وذبح الأضحية عن طريق الهاتف مثلا؟ أنت
1: ممكن أنا
0: نعم
1: يعني أتحول ثمن الأضحية
0: نعم
1: للدكتور منصور وأقول له أنت مثلا في إربد وأنا في الكرك أو في العقبة،
0: نعم
1: فأقول له يا أخوي الكريم هي أنا أحول لك ثمن الأضحية واذبح لي إياها في أيام يوم العيد وأيام التشريق،
0: نعم
1: فهذا يصح. وحتى لو ما أعطيتك ثمنها قلت لك اذبح عني وأنا سأوافيك الثمن، يجوز لا حرج، لأنه أصلا إحنا قلنا في البداية أن الأضحية بالدين جائزة. فأنا لو وكلت قلت لك اذبح لي أضحي عني وأنا يعني أدفع لك ثمنها فيما بعد أو أحول لك ثمنها إن شاء الله أو أضع ثمنها في حسابك الخاص، لا مانع من ذلك والله تعالى أعلم.
0: نعم. سؤال أخير ربما يعني ونحن في أو ربما معنا وقت حتى الأسئلة، ولكن السؤال حول ذبح الأضاحي وترك مخلفاتها في الساحات العامة والشوارع، وهذه الحقيقة يعني قد نلاحظها بعد انقضاء أيام التشريق، تبدأ يعني في بعض الأماكن التي يكون فيها التجمعات، مع أن يعني أمانة عمان مشكورة تقوم بتنظيم هذه الأمور، ولكن ربما حتى في البلديات أيضا على مستوى المملكة أيضا تقوم ب يعني بتقنين هذه
1: سيدي
0: الأمور. نعم،
1: حتى يعني
0: ولكن قد تكون هناك مخلفات والبعض قد لا يلتزم.
1: أولا الأمانة والبلديات تقوم بواجبها وجزاهم الله خير، لكن الأصل أنا كفرد أن أقوم بواجبي قبل البلدية.
0: نعم،
1: فنحن أمة ذات حضارة، إحنا أمة حضارية، إحنا أمة النظافة. النبي صلى الله عليه وسلم قال نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، نحن أمة نظيفة. نحن المؤمن يتميز بنظافته الشخصية ونظافة البيئة اللي حوله ونظافة المكان ونظافة الطرقات ونظافة الساحات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، ويقاس عليها كل ما يؤذي الناس حقيقة. قالوا من اللعان يا رسول الله؟ قال الذين يتغوطون في طرق الناس وظلهم. لذلك هذا يعني شيء يتنافى مع الأداب الإسلام ومع أخلاق الإسلام. وأيضا المسلم المؤمن نظيف في مظهره وجوهره. أنت عندما تكون يعني إنسان متحضر وإنسان مؤمن حقيقة لا يمكن أن تلقي بالقاذورات في الشوارع
0: والمخلفات
1: والطرقات
0: للأضحية. نعم،
1: حتى غير المخلفات يا أخواني، والله حتى علبة
0: صحيح،
1: حتى كاس القهوة لا ترميها من الشارع.
0: صحيح،
1: أنت مسلم، أنت شامة بين الأمم. والله إنه ليحزن بعض المظاهر والسلوكيات اللي تظهر على بعض إخواننا السائقين أو بعض إخواننا يعني في بعض الساحات العامة والحدائق، يعني يرمون المخلفات، وفي هناك أماكن مخصصة لوضع المخلفات في أماكنها الخاصة. فلماذا لا يكون المؤمن والمسلم، لماذا لا يكون نظيف؟ لماذا لا يستجيب لهذا الدين العظيم؟ النظافة تدعو إلى الإيمان، والنظافة مظهر من مظاهر المسلم وتدل على يعني احترامه لنفسه واحترامه لوطن. احنا المملكة الأردنية الهاشمية يعني بلد حضاري حقيقة، احنا يجب أن نعطي الصورة الحضارية. ماذا يقول عنا الناس لو رأوا الشوارع والطرقات ورأوا الساحات أنها مليئة بالقاذورات؟ ماذا يقول عنا الناس؟ فلذلك لابد أن نظهر بلدنا بمظهر حضاري انطلاقا من ديننا، نؤجر على ذلك، وأيضا انطلاقا من انتمائنا لهذا البلد وحبنا لهذا البلد أن نظهره بمظهر جميل.
0: وهنا يعني في هذا الخصوص أيضا يعني فضيلة الشيخ نذكر بمبادرة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله ولي العهد في مسألة النظافة، وفي يعني المبادرة التي أطلقها قبل يعني وقت قريب في مسألة النظافة والمتعلقة باستراتيجيات يعني النظافة للأعوام القادمة. والحقيقة أن كل يعني الأمور يعني تسير على ما يرام في هذه المسألة. والحقيقة كما تفضلت أيضا فضيلة الشيخ أن يعني نحن مأمورون في ديننا وعقيدتنا وشريعتنا بالنظافة، والمسلم يعني وكان السؤال حول موضوع الأضحية أن يعني مخلفات هذه الأضحية أن يتخلص منها بطريقة حضارية
1: بلا شك.
0: نعم. طيب السؤال أيضا فضيلة الشيخ يعني هل يجوز لمن ضحى عن غيره مثلا عن الميت مثلا عن والده عن والدته كذا
1: حتى عن
0: أو عن غيره، نعم، هل يجوز أن يأكل من الأضحية؟
1: يجوز لمن ضحى عن غيره بإذنه أن يأكل منها بإذنه كذلك، يعني أنا ضحيت عنك بإذنك.
0: نعم.
1: أنا لا أكل منك من لا من أضحيتك إلا بإذنك. ليش؟ لأنه أنت أنا يعني قمت مقامك في الذبح.
0: نعم.
1: فلا يجوز أن أتصرف لا بالأكل ولا إلا بإذن من صاحبي هذه الأضحية. وإذا ضحى عن حي بإذنه فينوب عنه في التفرقة، يعني التفريق على الأذى. لأن الأضحية فيها إذن، يعني إذن. أما التوقف على إذنه يعني فيما يختص ب يعني أخذ شيء، أنا وكلتك بتذبح عني أضحية.
0: نعم.
1: فأنت لما ذبحت أنت لا تأكل منها شيء إلا بإذني، لكن تستطيع أن توزع وتهدي، ولأن أنت لأن الوكيل يقوم مقام مين؟ الموكل.
0: نعم.
1: إلا بحق نفسه لا بد من إذني. نعم. نعم. من وكله.
0: آخر سؤال يعني إذا سمحت فضيلة الشيخ، بالنسبة لتخزين لحوم الأضاحي، البعض يدخر مثلا ويضعها في الثلاجة وفي الفريزر ربما شهر أو يعني أكثر.
1: هو الأصل التوزيع والانتفاع يكون في نعم. في الأيام الأفضل في الأيام. أن تكون فيه. المهم أن تذبح في هذه.
0: طب أنا الأيام. مثلا ضحيت خليت أبقيت الثلث.
1: نعم. ما
0: لا أستطيع أن أكل الثلث مثلا.
1: نعم. والآن الأصل أن ينتفع به وأن يوزع فيه أيام النحر وأيام التشريق. لكن بعض الجهات ولها الحق في ذلك، مثل يعني تكيت أم علي وغيرها، يذبحوا في خارج المملكة في أيام النحر وأيام التشريق
0: وبخزنوها
1: وأحيانا يعلبوها، فتحتاج إلى مدة طويلة. الأصل أن طبعا هي أضحية صحيحة، لكن الأفضل أن توزع في أيام الفرح، أيام النحر وأيام التشريق. فإنها أيام أكل وشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن استطاع الإنسان يوزعها في هذه الأيام فليوزع، وإن لم يستطع فتقبل كأضحية إذا ذبحت في وقتها، لكن هذا خلاف الأولى.
0: نعم. بارك الله فيكم. أشكركم جزيل الشكر فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مأدبة، بارك الله فيكم وشكرا يعني على هذا الكلام الطيب وهذه الإجابات حقيقة المهمة في مثل هذا الوقت، وهو موضوع الأضحية. بارك الله فيكم.
1: حياكم الله وبارك الله بك وبالإخوة والأخوات المستمعين، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وهذا البلد بخير وأمن وأمان، وجلالة الملك حفظه الله بخير وصحة وعافية.
0: اللهم أمين. أشكركم مستمعين الكرام على متابعتكم، كان معكم في تنفيذ هذه الحلقة الدكتور منصور العمري، ومن الهندسة الإذاعية الزميل سعد الدبوبي. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين ودنيا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم

وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان

الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ولي

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
6: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
5: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
7: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
8: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
7: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
8: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
7: وين صافن يا زلمة؟
8: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
8: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
8: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
9: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
10: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل

0: تشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى رخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية، وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين دابوق، الزرقاء، وإربد، والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما أنزل على رسوله هذه الآية وأنزل عليه مثيلاتها ممن بدأ بقوله قل كقوله سبحانه قل هو الله أحد، في خطاب البشر للبشر، إذا قلت لابنك اذهب إلى عمك وقل له إن أبي ينتظرك، فلا يكون من الابن أن يذهب ليقول قال لي أبي قل لعمك إن أبي ينتظرك، وإنما يقول له المقولة التي يريدها الأب فيقول إن أبي ينتظرك دون قوله قل لعمك إن أبي ينتظرك. ولكن خطاب الحق للخلق على غير ذلك، فحينما يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، لا يكتفي رسول الله بأن يقول الله أحد كما عادت البشر، ولكنه يعيد اللفظ الذي سمعه كله بما فيه أمره وهو قل، فكأن رسول الله أمين في البلاغ من الله، لا يترك كلمة أداها له الوحي عن الله إلا ويقولها كما قاله الله، وما دام الله قال له قل فليبلغ قل من يرزقكم، وإلا كان يكفي حين يقول الله قل أي يا محمد للقوم من يرزقكم أن يقول محمد من يرزقكم ويترك قل، ولكن رسول الله يقول ما بلغه الوحي عن الله فقول قل، ولا يكتفي بمقول القول بل لا بد أن يجيء بالقول حتى لا يحرم آذان خلق الله من سمع كل لفظ صدر عن الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض، تكلم عن الرزق، والرزق ما به انتفع، والرزق مقوم للحياة، والحياة تقتضي خلقا، إذن فالرزق بعد الخلق، فلا يقال رزق إلا بعد أن يكون قد خلق. ويرزقكم من السماء والأرض، تلك أماكن الأرزاق كلها، من السماء إن كان رزقا معنويا يقوم المقومات فيكون بالوحي ينزل من السماء، وإن كان رزقا ماديا يقوم الأبدان فبالمطر الذي ينتج وينجب كل ما به قوام الحياة. قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذه واحدة. ثم قال أم من يملك السمع والأبصار، إذن بعد الرزق قال أمن يملك السمع والأبصار، هنا لفتة يجب أن يتنبه لها الباحثون. هناك فرق بين الخلق وبين الجعل وبين الملك. يبقى فيه خلق وفيه جعل. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ايه؟ ساجدين. وبعدين قال برضو في الآية بتاعت السجد قال ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم تلك آياته ايه؟ إلى أن يقول وجعل لكم السمع والأبصار. وجعل لكم بعد الخلق يجعل. فكأن الجعل توجيه ما خلق إلى مهمة. تقول جعلت الطين إبريقا، فكأن المجعول منه هو إيه؟ الطين. يبقى انخلق الأول وبعدين جعلت من هذا الطين إيه؟ إبريق. كله الصيص شالية. فإذا فالجعل توجيه ما خلق إلى مهمته. خلاص جعلت القماش جلبابا، جعلت القماش بدلة مثلا، جعلت القماش بلطو. يبقى الجعل معناه إيه؟ توجيه مخلوق إلى مهمة. فكأن الله خلق أولا المادة ثم جعل من المادة سمعا وبصرا. جعل لكم، يبقى بعد الخلق إيه التسوية؟ جعل لكم السمع والأبصار. ثم زاد في ذلك أمن يملك. يبقى فيه خلق وهو لله، وجعل هو لله، وملك هو لله. طب وإيه ده؟ ليه بينبه على الحكاية دي؟ قال لك لأنه قد يخلق وقد يجعل. نسج الصوف وجعلناه بلطو، وبعد ذلك ملكه صاحب البلطو. نقول له لا يا حلو، هنا لا، خلق وجعل وملك أيضا. خلق وجعل وملك أيضا، أي بجعله لك السمع والبصر بعد الخلق. لا تعتقد أنه جعلها لك، ولكنها ستظل أعضاؤه ملكه، يبقيها على حالها، يخطفها، يصيبها بآفة، يعطلها، مالك. مش انت مالك؟ يبقى إذن فيه ايه؟ تنبهوا الى دي قوي، فيه خلق وفيه جعل وفيه ملك. الاشياء الخارجة النافعة لابن آدم يخلقها الله ويجعلها ثم يملكها له، يبقى ماله خلاص. لكن ذات الإنسان وأبعاد الإنسان خلقت لله وجعلت من الله وتظل مملوكة لله. الله سبحانه وتعالى جعل كل حيوان له جلد ننتفع به دباغة، ندبغه ونعمل به مصالح، إلا جلدين اثنين، جلد الخنزير وجلد الآدمي. شوف المفارقة. جلد الخنزير قال لك ما تدبهوش ولا تنتفع به، ليدل على أن حرمته ونجاسته مؤبدة حتى ولو دبغ. خلاص. طب والآدمي ليه؟ قال لك لكرامته عند الله، لأننا ما نجيش للميت كده الكريم على الله، لقد كرمنا بني آدم، ونجي نسلخ جلده عشان نعمل منه شنطة إن كنا مؤدبين ألف، ولا نعمل منه بلطه، ولا نعمل منه نعل. يقول لك كرامة الإنسان. يبقى الخنزير وإن دبغ جلده لا يطهر. ليه؟ لنجاسة عينه. طب والآدمي ما يطهرش ولا يستعمل. ليه؟ قال لك لكرامته، عشان ما نبتزلوش ونعمله غرابيل ونعمله جزم ونعمله شنط ونعمله مش عارف ايه حاجة دي. فكل من دعاة هذا القول اتقوا الله وافهموا عن الله قوله أمن يملك السمع والأبصار. لم يقل من يخلق ولا من يجعل، بعد أن قال خلق وجعل قال إيه؟ ملك. ومدام ملك سنظل في ملكه. وقولوا له إن الإنسان لو ملك ذاته وملك أبعاده لما حرم الله الجنة على المنتحر. اللي بينتحر ليه لو أن نفسه ملكه؟ طب هو موت نفسه. نقول له لا يأخذ الحياة إلا واهب الحياة. مش أنت مش ملك نفسك، تموت نفسك حرم ربنا عليك الجنة وتدخل النار. يبقى إذن لابد أن تتضح هذه المسألة، وأنا أقولها لأعذر نفسي أننا بلغنا ما فهمنا عن الله.

يفهمون أو لا يفهمون هذا شيء آخر. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت، قلناه ويخرج الميت من الحي. طيب كل الرزق وكل المسائل ملك السمع والبصر.

الانسان بيتعلم يشوف الكون وبعدين يسمع، فدول وسائل الايه؟ وسائل الادراك ووسائل العلم. كأن الله سبحانه وتعالى قال لا تنظر فقط الى رزق ابدانك وقوام حياتك، ولكن انظر الى رزق الالات والوسائل التي جعلها الله لك لتعلم، لانك ستكرم بالعلم. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده. قال ومن يدبر الامر، لان كل امر من هذه الامور يعوز حاجات كتير، وبدل ان يسرد الله كل شيء قال لله تدبير كل امر بقيوميته، يدبر لك نفسك وانت نائم. ازاي تاخذ النفس وتطلع النفس؟ يدبر لك حركه قلبك وانت غافل، يدبر لك حركه امعائك، يدبر لك نبضات قلبك بدون ما تعرفها وبدون اي. اذا تدبير الامر اوسع او ضيق، امر واسع جدا يشمل كل مقومات الحياه. فسيقولون الله، اذا كنتم انتم بنفسكم بتقولوا الله هو الذي فعل ذلك، فما الذي جعلكم تعدلون عمن جعل لكم السمع والابصار، عمن يخرج الحي من الميت، عمن يدبر الامر، عمن يرزقكم من السماء والارض؟ الحكايه دي تيجي ازاي؟ تبقى دي ما تجيش، دي عايزه عجيب. افلا تتقون، يعني كل الحاجات دي افلا تتقون. قول نفسكم النار، قول نفسكم مخالفة ربكم الذي صنع معكم كل هذه الأشياء وبإقراركم، ما دام بتقولوا الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. طب ما دام الله هو اللي خلق، تسيب الذي خلق والذي رزق والذي دبر الأمر والذي هاوها وسائل الإدراك وتروح تجي لغيره وتتجي لغيره وتعبده؟ ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى بقوله فذلكم الله. ذلكم اللي هو من بقى؟ الذي يرزقه من السماء والأرض، والذي يملك السمع والأبصار، والذي يخرج الحي ويخرج الميت من الحي، والذي يدبر إيه؟ يدبر الأمر، والذي تقولون عنه أنتم ذلك. هو ده هو مين؟ هو الله. ذلكم، وقد أشار إلى أشياء كثيرة، إلى رازق من السماء والأرض، وإلى مالك للسمع والبصر، وإلى مخرج الحي من الميت، وإلى مخرج الميت من الحي، وإلى مدبر الأمر. إشارة إلى أشياء إيه؟ كثيرة، ولكنه أشار لها بلفظ واحد فذلكم، يعني كل هذه الصفات من إيه؟ من إله واحد. فذلكم الله ربكم الحق. ومدام ربنا الحق، أيوجد في الكون حقان؟ نقول له لا، لأن لو وجد حقين يبقى الحق ده ساعة ما يطلق والحق ده يطلق ده يبقى ده مناقض ده. إنما لا يوجد في الكون إلا إيه؟ وما دام لا يوجد إلا حق واحد يبقى ما عدا الحق إيه؟ ضلال. يبقى فذلكم الله ربكم الإيه؟ الحق. يبقى بعد إن قلتوا غير كده يبقى أنتوا جيتوا حق ولا ضلال؟ لأن ما فيش حقين في الشيء الواحد، ما فيش حقين في الشيء الإيه؟ الواحد. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما دام الأمر كذلك، إذن أنتم إن وجهتم الأمر بالربوبية إلى غيره يبقوا ضللتم الطريق. ما هو الضلال أولا؟ الضلال هو أن يكون عندك غاية تريد أن تصل إليها فيتجه طريقك إلى غير غايتها، يتجه طريقك إلى غير إيه؟ إلى غير، يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى ده اسمه ضلال. وهل اذا ما دام ما فيش الا الحق والضلال فيه وسط بينهم؟ ان صرفتم ذلك عن الاله الحق يبقى وصلتم الى مين؟ الى الضلال. فانى تصرفون عن الحق الواحد الثابت الذي لا يتغير الى ضلال فيه متاهات واشياء متعدده. طب الهتكم ايه؟ امسك من العلو اللي يقولوا الملائكه، اللي يقولوا بعض الرسل بقى آلهة الله، اللي يقولوا الجن نجوم، اللي يقولوا مثلا الشجر، اللي يقولوا الحجر، أشياء متعددة ولا لا؟ نقول لهم عايزين بقى نجادلكم الجدل العقلي. ما هو الجدل العقلي؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون.

كذلك كإيه؟ إيه اللي تقدم؟ كما أن الله قال أن فاعل ما تقدم من الرزق ومن ملك السمع والبصر ومن تدبير الأمر ومن إخراج الحي من الميت وإخراج الميت الحي، ذلك هو الإله الحق، وثبت ذلك. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ كهذه القضية تمام، حقت كلمة ربك على الذين إيه؟ فسقوا. الله ليه؟ قال لك لأنهم إذا ما أساءوا الفهم في الوحدانية وفي العقيدة يبقوا يستحقوا أن يعذبوا ولا لا؟ لأنهم صرفوا الحق إلى غير صاحب الحق، فكما عملوا ذلك فخالفوا الحق. إحنا نعمل فيهم إيه؟ كلمة العذاب تحل بهم. نقول هذا خطاب كان للموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم آمن وبعضهم آمن. تبقى حقت كلمة ربك على الذين فسقوا يعني إيه؟ أم قال لك لأن الذي آمن لم يؤمن بمغيب عن علم الله، بل ربنا عارف من اللي حيؤمن ومن اللي حي. إذن الله يقول ذلك في إيه؟ في من سبق في علمه أنه لا يؤمن. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، أي ولا ينتهون عن فسقهم ولا ينتهون عن كفرهم، حقت كلمة اللي هي كلمة العذاب. ليه؟ لأنهم لما أساءوا في فهم العقيدة الأصيلة، ولمن توجه العبودية للرب الأعلى والرب الحق، يبقى حقت كلمة ربك على الذين إيه؟ على الذين فسقوا. ولذلك في سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، مع أن فيه منهم إيه؟ فيه منهم آمن. يبقى إذن معلوم لله من يؤمن ولا لا؟ معلوم لله من يؤمن. إذن الذي يستمر على الوصف الذي عذب عليه من أجله، الذي يستمر على الوصف الذي يعذب من إيه؟ من أجله، سواء عليهم أنذرتهم أم لم إيه؟ أم لم تنذرهم لا يؤمنون، حكم بأنهم لا إيه؟ لا يؤمنون. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى سنجادلكم بمنطق أحوالكم في ذوات نفوسكم. ألا يوجد في غير المؤمنين بإله قوم يوجهون الناس إلى الخير حسب ما يعتقدون؟ فيه حكماء كتير وما كانوش بيؤمنوا بإله وبيوجهوا الناس إلى إيه؟ إلى الخير. إذن التوجيه إلى الخير أمر موجود عند إيه؟ عندكم. فلا يمكن أن يوجد موجود إلا بتوجيه إلى خير. ليه؟ أما قال لك الطفل الصغير من أين تنشأ عاداته ومعتقداته واتجاهاته؟ من أين تنشأ؟ مما يرى من آبائه ومما يسمع من التوجيهات. ما بيجيش ناحية النار ليه؟ لأنهم قالوا له ده النار دي تحرق. ما بيجيش دلوقتي ناحية الكهرباء ليه؟ لأنه يقول لك يبقى قدمت إيدك للكهرباء تنصعب. الله. إذن ففيه من ذات البشر من يوجه المخلوق إلى الخير على حسب ما فهم من الخير. إذن التوجيه إلى الخير ده أمر موجود ولا مش موجود؟ ولكن كل واحد يوجه إلى الخير حسب معرفته للخير، حسب معرفته للخير. يجي مثلا اوعى تقدم ايدك على الكرسي ده لا يتصعقك الكهرباء، يقوم واحد اعلم شويه يقول له الا اذا عملت عازل خشب وقفت عليه وعملت كذا وعملت كذا، يبقى وجهه الى الخير ولا لا؟ ليه؟ لانه مكنه من ان هو يعمل حاجه في الكرسي دي ولا يصيبوش الايه؟ ولا يصيبوش الضرر. اذا ففيه توجيه من الخلق الى الخلق لجهات الايه؟ النفع ولجهات الخير. ألا يوجد مثلا في دول غير مؤمنة بإله من يقول لهم الطريق قد أعددناه من المكان الفلاني إلى المكان الإيه؟ الفلاني، الطريق ده يمشي فيه اتنين يتقابلوا، الطريق ده ما يمشيش فيه إلا واحد، اوعى ما تصوتش هنا لأن في مدرسة، اوعى ما تعملش هنا حافظ على السرعة لأن في كوبري ضيق. مين اللي عمل الحاجات دي في الأمم غير المؤمنة؟ أناس فكروا في خير هذه الأمم. إذن التفكير في الخير لصالح الأمم أمر طبيعي إيه؟ موجود. وإذا كان ذلك من الإنسان المساوي للإنسان، ألا يوجد تقويم إلى الخير من الرب الذي خلق

خلق الإنسان للإنسان لازم يوجد. فقال لهم قولوا لنا بقى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ يمسككم من الأول بقى اللي هو الخلق من عدم، ما ادعوهاش دي. هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ إذا طرح هذا السؤال على القوم ماذا يريد الرسول حين يأمره الله أن يطرح على هذا السؤال؟ بالله لو كان عارف أن الجواب بالعكس كان يأمنهم على الجواب؟ مش ممكن. أمال إزاي أمنهم على الجواب؟ هل من شركائكم من يبدأ الخلق؟ ما كانش يعني يحتمل كده أنهم يقولون الصنم ده هو اللي بيعمل. إذن لا يطرح هذا السؤال إلا وطارح السؤال على ثقة من أن سامع السؤال لا يستطيع أن يجيب بغير ما يريده السائل، لا يستطيع أن يجيب بغير. افرض إن الولد بيلعب بلعب وأم الولد قالت أنت ما عمرك جبت للولد حاجة، الولد مش عارف إيه، وبعد ذلك تيجي تقول لها من جاء بهذه اللعبة للولد؟ يبقى أنت لا تأمنها على الجواب إلا وأنت معتقد أنها لن تجد إلا لهذا الجواب. فقول الله قل من يبدأ الخلق ثم يعيده وثوق من طارح السؤال على القوم أنهم لن يجدوا جوابا يقولونه. ليه ما يجدوش جواب؟ قال لك لأن الباطل لجلج والحق أبلج. الحق له صولة، ساعة ما تيجي تقول كلمة الحق الواحد كده تلتفت تلاقي كلمة الحق عمل فيه ايه؟ لوحته. على ما يبقى يفكر يقول كلام يناقض غير ده ياخد مدة قوي، يوم يحصل له انبهار ويقف زي الايه. اذا قول الحق قل اي يا محمد للقوم من يبدأ الخلق ثم يعيده. اولا طرح السؤال ثقة من السائل بانه لن يجد المجيب غير جواب واحد وهو الله. طب ما دام هيجيب لجواب واحد لماذا لقنه الله الجواب؟ كل من يبدأ الخلق ثم ايه يعيده. طب ما ديك قال فسيقولون الله، لكن هنا ما قالش كل من يبدأ الخلق ثم يعيده، كان يقول فسيقولون الله، ما قالش كده. قل من يبدأ الخلق ثم يعيده، انت قول، انت قل الله الله. طب ما قالوش ليه فسيقولون الله؟ ما ديك قال فسيقولون ايه، انما هنا ما قالش فسيقولون الله، قال له قول انت. ليه؟ قال لك لان الحق قد بهرهم وغلب خواطرهم وغلب ألسنتهم فلم يستطيعوا أن يقولوا شيئا، فأنت قل لهم هو ربنا. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله. يبقى هنا الكلام هو لماذا لم يقل كما قال أولا فسيقولون مين؟ فسيقولون الله. نقول له لأن الانبهار إذا حدث من السائل يخرس مين؟ يخرس المبطل. ولذلك تجد وكيل النيابة لما يقعد يضيق بقى على المتهم ويقعد يجيب له مش عارف ايه يوم يقول له قول قول، ما يقدرش ايه، ما يقدرش يقول. ليه؟ بيحصل له عنده عملية الايه الانبهار. ومعنى او عملية تأبي طباع. يعني ايه تأبي طباع؟ الإنسان بإرادته والعياذ بالله قد يكفر، بإرادته يكفر. ربنا خلقه صالح يكفر وصالح إنه إيه؟ لكن أبعاده مؤمنة وأبعاده عابدة وأبعاده مسبحة، ولسان الذي ينطق بالشيء مؤمن مسبح حامد شاكر. إنما إرادته التي فرضها الله على الأعضاء هي التي احنا ضربنا مثل وقلنا أن إذا كتيبة سارت في مكان، كتيبة يعني لها قائد، وبعد ذلك صار القائد يأمر بأوامر الكتيبة نفسها مش مقتنعة به، بتنفذها ولا ما بتنفذهاش؟ بتنفذها. ليه؟ لأنه أطع الأمر ولو إيه ولو غلط. كذلك أبعاد الإنسان سيطر الله إرادته، إرادة الإنسان على الأبعاد. يا إيد اسرق تسرق، يا رجل اسعل الخمارة تسعل الخمارة، يا لسان إلعن ده وسيبه، إلعن ويسيبه.
لكن هل الفاعلات للفعل دي راضية عن الفعل؟ بطبيعة تكوينها غير راضية، إنما بخضوعها لإرادة الفاعل راضية. فيجي يقول لك بقى لما يجي يسأل بقى السؤال من يبدأ الخلق ثم يعيده، اللسان عايز يتكلم، اللسان بفطرية تكوينه ما يقدرش يتكلم، ما يقدرش يقول حاجة. يوم ربنا يقول للنبي والله بإيه تقول انت نبعا؟ نعم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. الله ثم قالش قل الله ليه؟ ده بده يؤكد الصيغة، يقول له من عندك؟ يكفي أن تقول محمد وانتهى في المسألة. من عندك تقول له محمد، إنما من عندك تقول له محمد وجه الظهر وعمل مش عارف، بدك تأكد مين؟ بدك تأكد شرف العندية لك. فكذلك ما قالش قول الله بس، قال قول الله يبدأ الخلق ثم يعيد. فأنا تؤفكون. الإفك هو الكذب المتعمد، الافتراء يعني، لأن فيه كذب بس مش متعمد. واحد ناس بلغوه إن فلان عمل كذا وكذا وكذا، فجي قال لك على حسب ما إيه ما اعتقد، وواحد يعرف إن ده ما حصلش وقاله، إيه الفرق بين الاثنين؟ يبقى واحد كذب غير متعمد، كذب يعني لم يصادف الحق، إنما غير متعمد هو قال اللي يعتقده. يبقى إذن فيه كذب وفيه افتراء. الافتراء انك انت تبقى عارف الحقيقة وتقلبها، الكذب تقول الشيء اللي غير حقيقي انما ما عليكش فيه قلب ولا اي حاجة، انت اعتقدت كده فقول. ولذلك العلماء لما قالوا ان فيه صدق وفيه كذب، جه علماء تانيين وقفهم وقالوا لا، فيه واسطة بين الصدق والكذب، لا تقدر تقول صدق ولا تقدر تقول كذب. قال لك ازاي؟ قال لك اذا جه ولدك ماشي كده وسمع قال ناس كتير تواطوا كده، حريقه في بيت فلان، حريقه في المحل الفلاني، حريقه مثلا، فراح لبوه قال له ده في حريقه في المحل الفلاني، والكلام ده مش ايه؟ مش واقع. ان كان واقع يبقى صدق، وان كان غير واقع يبقى الخبر نفسه كذب، انما المخبر ما تقدرش تقول انه كذاب، لانه قال على حسب ما ايه، على حسب ما ايه، ما سمع ما اعتقد. يبقى اذا فيه صدق وفيه كذب. فالصدق ان يطابق كلامك اللي حصل، يطابق كلامك اللي ايه، ده صدق ايه، ده صدق الخبر. انما صدق المخبر ان تقول ما تعتقد. يبقى فيه فرق بين صدق الخبر وصدق المخبر. يبقى مرة يصدق الخبر ويصدق المخبر، ومرة يصدق الخبر ولا يصدق، ومرة يصدق المخبر ولا يصدق الخبر. يبقى إذا لازم فيه أربع حاجات: مرة الصدق الواقع والإخبار، ومرة الواقع والإخبار ما يجوش، ومرة ده يجي ومرة ده ما يجيش، يبقوا أربع إيه؟ أربع. فالذين قالوا واسطة بين الصدق والكذب، قال لك الصدق أن يطابق الخبر الواقع، والكذب أن لا يطابق الخبر الواقع. طب والوسط بين الصدق والكذب إيه؟ إن واحدة منهم في إيه؟ تختلف. تقول له لا، كان يجب أن تفرق بين صدق الخبر في ذاته وصدق المخبر. يبقى صدق المخبر أن يقول إيه؟ ما يعتقد، وصدق الخبر أن يكون هو الإيه؟ أن يكون هو الإيه؟ هو الواقع. فأنا تؤفكون. الإفك ده بقى قلب الإيه؟ الآية اللي تقول والمؤتفكة أهوى. مؤتفكة القرى التي كفئت أعلاها إلى إيه؟ أسفلها، انكفأت. كذلك الكذاب بيقلب الحقيقة، اللي مش واقع يقول عليه ده إيه؟ اللي مش واقع يقول عليه إيه؟ ده واقع، واللي واقع يقول ده مش إيه؟ فأنا تؤفكون، أي أن تتعمدون الكذب، تقولون غير واقع بأنه واقع، وواقع تقولوا غير إيه؟ غير واقع. قل تاني إيه؟ هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ الله، ها؟
هل من شركائكم من يهدي إلى الإيه؟ الحق. هي الهداية للحق.

قال لك ايه، لان ما دام يوجد كائن مخلوق يبقى لازم له غاية. اي صنع يصنعها صانع قبل ان يصنعها له غاية فيها او ليست له غاية، ولا قاعد يلعب كده وبعدين طلعت حاجة كده قال لك نعملها الشيء الفلان، نعمل ده تلفزيون، ها نعمل ده ميكروفون، ده قبل ما يعمل الحاجة رتب انه يعمل الشيء الفلاني، الشيء الفلاني اللي عايز يعمله ده له غاية ولا ملوش غاية؟ يبقى له غاية. ما دام له غاية من الذي يحدد الغاية؟ الذي صنعها، الذي صنعها. وما دام اللي صنعها لما هيقول لها زي ما سميناها زمان قوانين الصيانة او قوانين الاستعمال هيقولها عن خبرة ولا لا؟ افتح المفتاح ده اذا اردت الموجة الفلانية، المفتاح ده اذا اردت الضوء، المفتاح ده اذا اردت الصوت، المفتاح ده اذا كل حاجة لها ايه. يبقى اذا صانع الصنعة هو الذي يضع ايه الغاية منها اولا، خلاص، وطريق الصيانة لها لتؤدي غايتها. يبقى الغاية قبل الخلق ولا الخلق قبل الغاية؟ الغاية قبل الخلق. توجد الغاية اولا ثم توجد الصنعة على مقتضى الغاية التي تريدها. فإذا ما جئت بالغاية لتحقق المراد منها اديني إدارتها إزاي وصيانتها إزاي، مين يعمل العملية دي بقى؟ الذي إيه؟ الذي صنعها. آفة العالم الآن أنهم يعلمون أن الله خلق الإنسان ولكنهم يصنعون من عندهم قوانين لصيانة الإنسان وحركة الإنسان. نقول لي أدي أول تغفل منكم، اتركوا لمن خلق الإنسان أن يضع قانون صيانة ذلك الإنسان. وهل الصنعة تحدد مهمتها أم الذي يحددها صانعها؟ اسألوا بقى، قولوا يا رب أنت مرادك من الإنسان إيه. يبقى إذن العالم كله في شره الآن لأنه جهل غاية الإنسان وجهل المنهج الذي يسير عليه الإيه المنهج. قال لهم تعالوا بقى، هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ يهدي إلى الحق يعني يقول لي غايتي إيه والطريق الموصل إلى الغاية إيه. طيب الشمس قالت لكم إيه؟ ما غاية الشمس؟ ملائكة قالوا لكم حاجة تانية؟ الرسل اللي انتوا قلبتهم قالوا لكم غير مرادات الله؟ الشجر والحجر اللي انتوا عبدتوه قالوا لكم اعملوا ايه؟ يبقى اله الله يعرف الغاية من العابد له ولا يعرف الطريق الموصل للغاية، ثم تقولون انه ايه اله. ودون من شركائكم من يهدي الى الحق، قل الله يهدي الحق. هداك للحق في كل حركة تتحركها من قمة لا اله الا الله الى اماطة الاذى عن الطريق. يبقى ده كلام مستوفى ولا مش مستوفى؟ قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق، برضو قول الله يهدي الحق. ليه؟ لان الانبهار هيخليهم ايه يتلجلجهم ويتلخمهم وينخرصهم ولا يقدروش يقول. قول ايه؟ قول الله. والشاطر يعار، والشاطر يعار. هنا ساعة ما بيتكلم عن الهداية الى الحق كأن الاصل في المخلوق الغاية. ما خلقت الايه الجنس والانس الا يبقى دي الغايه، خلاص. وما دام الغايه يبقى اللي يحددها الخالق، وما دام يحدد الغايه وعارف المكان يبقى هو اللي يحدد الطريق اللي يوصل للمكان. يبقى مين اللي خلق؟ يبقى هو اللي عارف غايه مخلوقه ولا لا؟ يعرف الطريق اللي يوصل له ولا لا؟ عارف الطريق اللي يوصل. هبنا نريد اننا نروح مثلا لاي مكان في الصحراء، الاول نحدد المكان ونشوف احنا موقعنا منه ايه، وبعدين نشوف اقصر طريق ايه يوصل للايه. لكن اقصر طريق قد تكون له عقبات تكلفنا ما لا نطيق، جبال. يقول له انحرف شويه عن الجبل ده وايه، يبقى مستقيمك وان اعوج ليه. يبقى هو المستقيم بالنسبه الى العقبات اللي ايه اللي تتولى، تعمل كده تلف كده زي ما بنشوف الطرق في الجبال. السيل لما يجي يعمل له مجرى الميه هي اللي بتحدد. هو انتوا حد فحط النيل؟ حد من البشر حفر النيل كده وقالوا زي ما فرح ما زي ما حفرنا الرياحات ولا حفرنا قناه السويس؟ ابدا. ده المطر نزل في مكان وبعد

هذا ذلك يصلي في الحته السهله يعمل فيها ايه؟ يروح نافل منها، لا جبل يروح محوض على الرمل على السهل وينعوي ويتعدل وينعوي، هو بياخد ايه؟ اقصر طريق في الامكان، اقصر طريق في ايه؟ في لانه ما يقدرش يعمل في الجبل ويقطع فيه خد، يقوم يحوض كده ويعمل كده ويروح كده وكده. ولذلك تجد كل مرو من عمل البشر يميل الى الاستقامه دائما، وكل مرو ليس من عمل البشر يتعرج كما شاء، يلف على الحته السهله عشان ينفذ ايه؟ عشان ينفذ ايه منها. ما دام بقى اذا الخلق لازم تشوف غايته ايه، وغايته لازم تهديه للغايه، تهديه ايه؟ بالاسلوب. اذا كل خلق لا بد له من هدايه. ولذلك تجد سيدنا ابراهيم على نبينا وعليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ الذي خلقني فهو يهديه. اللي خلقني نقول له انت خلقتني لغايه ايه؟ هيقول لك لغايه كذا. هو اللي يقول لي بقى الغايه، هو اللي يقول لي ايه. يبقى اذا اللي صنع الصنعه هو اللي يحدد الايه، لان الغايه توجد عنده اولا ليخلق، الغايه توجد عنده اول ايه، مش يخلق وبعدين يقول ده ينفع ليه، لا هو عايز ايه. انا عايز غايه كذا، انا عايز حاجه تغسل الهدوم وتوفر على الست وعلى الراجل تعبهم ويقعدوا يحكوا ويعملوا، يبقى الاصل كده. طب نعمل ايه؟ قال لك ما نعمل اله، وبدل ما نقعد نعمل بالتوب كده هي تعمل كده مروحه وتغسل. اذا الغايه اتوجدت امتى؟ قبل ان يوجد الشيء. ولذلك قال الذي خلقني فهو ايه. وتجد الدقه في العباره في قول ابراهيم الذي خلقني، ما قالش الذي خلقني يهديني، لا الذي خلقني فهو، مما يدل على أن هذه القضية ستخالف. ربنا يخلق والخلق يوضع طريق الهداية، نقول لك هو يهدين هو الوحيد. ولذلك الأمر الذي توجد فيه هو يبقى معناه فيه مخالفة من البشر. الذي خلقني فهو إيه؟ لأنهم بنشوف الناس موجودين وبعدين يعملوا لنفسهم قوانين، نقول له ده الغلط، اللي خلق هو اللي يقنن، اللي خلق هو اللي ايه؟ اللي يقنن. لكن اذا خلق ربنا وانت قننت لا، وما دام دي الذي خلقني ما قالش يهديني، قال هو، يعني ايه؟ خدوا بالكم، ما فيش الا هو، هو اللي ايه؟ والذي ايه؟ هو هو شوف، ولا ما قالش والذي يطعمني ويسقيني، لانه يطعمني ويسكني ما ابويا بيجيب لي اكل وبيجيب لي اشرب وبيجيب لي، ففيه ممكن انك انت تفتكر ان ابوك اللي بيعمل لك، ام قال لك هو بس. فالامر الذي يمكن ان توجد فيه المخالفه يؤكده بايه؟ هو. ولذلك قال والذي يميتني يا صبح، ما قالش هو يميتني، لان ما حدش بيقول ليه الاماته والحياه تبقى بتاعت مين، ما حدش ايه، لكن يطعمني ويسقيني. وإذا مرضت ما قالش يشفيني، لأنك بتروح للطبيب ويمكن تفتكر إن الطبيب هو اللي شفاك، أم قال لك هو يشفيني. الطبيب يعالج ولكن الله يشفي، هذا الفرق بين الاثنين. يبقى إذا قول سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين كلام منطقي، أن خالق الشيء هو الذي يهدي إلى الغاية من الشيء. إذا الغاية لازم تكون موجودة، فرتبها بقى، الغاية خلاص والخلق وتوضيح الطريق، هذه الثلاث إيه. فإذا خولف في شيء من ذلك فلا صلاح لكون أبدا. الذي خلقني فهو، وشوف سيدنا موسى مثلا، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يبقى لازم الخلق يجيبها تبع الإيه، لأنه ما دام خلق يبقى هو اللي عارف الغاية، وما دام عارف الغايه يبقى يوديني الايه للسبيل الى الايه الغايه. يبقى مين اللي يعملها؟ هو ربنا، ربنا الذي اعطى كل شيء ايه خلقه ثم ايه. وعندنا في القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يبقى ما دام خلق يبقى في غايه، وما دام في غايه يبقى في طريق. مين اللي يهديني للطريق؟ الذي خلق هو الذي يهدي هو الذي يضل. قل الله يهدي للحق،

0: كلام لانه هو اللي خالق. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى؟ كلام منطقي واضح فطري. ها قل الله يهدي للحق، للحق افمن يهدي الى الحق. الله الاولانيه قال ايه؟ قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق. ده يدل على ان كان يقول افمن يهدي للحق، ما هو قل الله يهدي للايه؟ للحق. افمن يهدي الى الحق؟ لا كان يقول افمن يهدي لمين، لان الكلام في من يهدي لي مش الى. أم قال لك ليدل على ان اللام والى متحدتين في الغايه من الهدى. اللام بس نظرة اللام الى الغاية ونظرة الى الطريق الى الغاية. نظرة اللام الى مين؟ الى الغاية. يهدي للحق يعني ايه؟ يهدي للحق، للغاية من الحق. ولكن الهداية للحق دي مدام غاية ولها طريق يبقى فيه وسيلة ولا لا؟ يبقى من نظر الى الغاية قال يهدي للحق، ومن نظر إلى الطريق إلى الغاية قال يهدي إلى الحق. فأراد الحق في أسلوب واحد أن يجمع بين التعبيرين. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
7: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
6: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
9: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
10: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي. اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
9: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
10: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
11: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
12: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
13: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
12: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
13: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
12: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
13: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
12: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
14: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها

فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.